0: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جمينا. صباح الخير الأحبة المستمعين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا العزاء الوطنية على تشادية راديو تشاد 94.5 أحبنا حنا بريمي ديزم ترزم كاترم سينكيم سيزم سيتم ويتم نيفم ديزم على العاصمة وحتى الكامانة من مختلف الولايات اللاتشادية. نقول لكم صباح الخير. خمسة وسبعين دقيقة نقود سوا مانة الساعة وخمستاشر دقيقة. في خلال الدقائق دي نقدر نسموكم البلاغات وتلقوا النشرة الصباحية لو كان تمت سبعة وخمستاشر دقيقة. نستمر معكم لغاية ثمانية وخمستاشر دقيقة سوا بعد أن نقلوا المكان لزملة بكلام صراحة. أكيد حاليا 7:03 في داخل استوديو تروى لكل المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا. لتاني مرة نقول لكم صباح الخير صباح الرحمة والبركات. خلال ساعة وخمستاشر دقيقة يقدمنا ويقدمكم قدام الألف البطن عموم الكونسيل المهندس محمود قصرة. هناك في متابعة دوبلوم تولوم قيوس. أما محدثكم معاكم والمايك دكتور جلال حسين يحيى مع المستمعين في إذاعتكم راديو تشاد. لكل الأحبة كل المستمعين الحالية معنا نقول لكم خلوكم خطوة بعد خطوة جم رواديكم. أنينا معكم بالقسم العربي الدارجي من الإذاعة الوطنية الجالية. محمود ممكن تسمينا أول فصل خلينا كان اخترنا اليوم للمستمعين. بعد الفصل طولنا نقول لكم البلاغات الصباحية. أكيد أنين الشيع ما كتير للزول.

سبع وسبع دقيقة في داخل الاستديو تروحنا راديكات. لكل المستمعين لتاني مرة نقول لكم مرحب بكم. نرجع ونوقف الفاصل مع الفنان إيسا موسى. نقول لكم ملاقاتنا الصباحية اللي عندنا لها. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حينت إصلاح الأغراض والتمدن والسكن تطلب من السيد رمضان يحيى إندنقا في كاركي أنوار سيكشون إيه لو عفوا إلو 134 لو 5 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه أنقا حينت إندا مشكلة ويعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون ليه. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عثمان حسين مكايلا هو دائن لنقى في كاركي كاركانجيري سيكشون دي إلو 53 لو 27 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه أنقى هنت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنت استصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الراديو تاجيلي هو دا عند نقا في كاركي ساجيري كوكاي سيكشون 1 إلو 34 لو 7 يمشي بأوراقه الرسمية في الإدارة العامة بكونه النقا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أحمد إبراهيم موسى هو دا عند نقا في كاركي أنقبو سيكشن 3 إلو 199 لو 20 يمشي بعوراقه في الإدارة العامة بكونه عنقى هنت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. المدير العام حنا الكيس حنا الريتريتي سيفيل البسموه بالاختصار CRCT بيقبر بكونه البانسيون التروازيم ترمستر عن 2026 ده خلص ببدا يوم 7 شهر 9 2026 وده يكون بكفان حنا ليستي وعلى الواحد كمان يمشي بالكارت ديليفري حقه وبفيش عن الكنترول كانسولية. ماذا في البلاغ ده المدير العام عثمان انجينا. نكرر بلاغ المدير العام حنا الكيس حنا الريتريتي سيفيل حنا الكات بالاختصار بيسموه CRCT بيقبر بكونه الكفين عن البانسيون التروازيم ترمستر عن سنة 2026 ده ببدأ رسميا يوم الاثنين يوم 7 سبتمبر 2026 والكفان ده بكون فوقه بالقائمة أو بالليستي عن الحضور والناس كمان يمشوا بالدليفري حنام والفيش عن الكنترول. نرجع زميل محمود قصرة بعد ده كمان تسمو الدعايات الصباحية اللي كان عندنا لها.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعي الأعزاء الوطنية أكاديا الساعة 7:15 في داخل استوديو تروى إليكم النشرة الصباحية مع زميل عبكر حسن أبو قري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يحيى حسين. صباح الخير مستمعين راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 23 ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشيمي استقبل وفد من محكمتين حنا الحسابات, محكمة الحسابات حنا تشاد ومحكمة الحسابات حنا جمهورية بوروندي. مدين هنا اتفاقية لدعم قطاع المصرفي والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي أمس الصباح. ووزير هنا الميزانية وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد تانجيلين مدى في المكاتب. المنظمة السمحة ديريك ريليف أنتت مساعدة أدوية البحار وبها ديد مرض السكري للوزارة انت الصحة العامة. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر فدي الأناوين. إليكم الأنباء بالتفاصيل. نرجو للمجلس الوزراء اللمة يوم الخميس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو ودرسوا نقطتين هن مشاريع القراها وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف وترجمها الزميل تجاني حسين رمض.
2: Il s'est tenu ce jeudi 3 septembre 2026 un conseil ordinaire des ministres sous la conduite du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le conseil a examiné et adopté deux projets de
3: loi. Le majlis al-wuzara et riasa an raïs al-jamhouriya kabir al-dawla al-marshal an-Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno. Le majlis daras wafak fi mashari itnen ana qanoun pukhus al-majal an-al-petrole wa l'amal wa kikif bahaddusu al-tashri'at wa bugawu al-tanmiya al-iqtisadiyya wa l'ijtima'iyya fi Tchad. Wakalli wazarat al-manajim wal-petrole wa geologiya المجلس وافق بمشروع قانون جديد للبترول. الهدف وحده الإطار القانوني المنظم للأمل البترولي بنص واحد واضح وحديث وبمشي مع تطورات عن قطاع البترول وأفضل الممارسات الدولية. المشروع ده بيعالج التدخلات والصعوبات القانونية التمرق من كثير من النصوص التنظم المجال في وقت العقود الفاتت من بداية النشاط أنا كشفين البترول لحد الموافقة بنظام نقود قسمين الإنتاج. القانون البترول الجديد بقوي السيادة عن الدولة في مواردها الطبيعية وبأمن الاستثمارات وبحامي البيئة وبزيد الدخل الاقتصادي والاجتماعي البمرك من الثروة انت البترول وده بيجيب الفايدة للتنمية في تشاد. وكلي وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي المجلس وافق بمشروعنا قانون جديد للعمل عشان براجعه وبيجددوا التشريعات تنظم العلاقات انت العمل والسوق عن الشغل. الهدف من المشروع بقوة الحماية انت العمل وبقوة المساواة والكرامة داخل مكان الخدمة وكمان بخلي السوق عن العمل بجيب استثمارات وده بمشي مع الرؤية انت الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. المشروع ده فوق كثير من الإجراءات مثل الضمان للمساواة في الأجور والمعاملة بين الأوين والرجال وممنوع التحرش والأمل بيقو وخاصة الأمل عن الأطفال. القانون ده بنظم أشكال هن العمل الحديث والعمل ده ببقى بالمنصات الرقمية والخدمة من بعيد وبوفر إطار قانوني بضمن الوضوح والحماية الاجتماعية وكلها الظروف هن العمل. المشروع ده بحدد المدة انت الخدمة القانونية ل 39 ساعة أسبوعيا للأمال الغير الزراعيين وبقوي المكانة انت لقود العمل الما محددة مدتها وكمان بنظم الكونترا المحدد وبضمن حقوقنا للعمال كان خلاص كمل وكمان بقوي السلامة والصحة في مكاناتنا الخدمة وبضمن التكافؤ عن الفرص للناس المعذورين وبحامي العمال من كل الأشكال عن التميز. المشروع كمان بنظم المجال الغير المنظم بطرفنا الآليات وبسهل انتقالنا الخدامين تدريجيا للمجال المنظم وبضمن الحد الأدنى من الحقوق والحماية الاجتماعية. في نهاية المجلس أكد رئيس الجمهورية كبير الدولة المرحلة مارشال النجاد محمد إدريس ديبيت نو بأهمية عن النصوص الوافق وفوقها وعندها تأثير مباشر في حياة المواطنين والطلب من الأعضاء الحكومة خلي بخدمه وبكون تطبيق صارم لمختلف المستويات تنت المسؤولية. المجلس عن الوزراء بدأ الساعة 2 بعد الظهر وكمل الساعة 55 دقيقة.
1: الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي استقبل وفد من محكمتين حان الحسابات، محكمة انت الحسابات الجادية ومحكمة انت الحسابات عن جمهورية بوروندي، وهجوا في سبل تعزيز التعاون المستمر في مجالات الرقابة المالية والحوكمة الرشيدة ومواضيع أخرى ذات الاهتمام. مدينة اتفاقية لدعم قطاع البنك والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي أمس السبا بدخل في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية جاتا كونكسيون 2030 بحضور وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد تانجيلين ومعايا الوزير عن التجارة والصناعة انكيبولو فانغا ماتيه وعدد من الفاعلين والخواجة الرسماليين. المنظمة السمحة ديريك ريليف أنتت مساعدة أدوية البحر وبهدد مرض السكري البيجي وباء للعالم. المساعدة أنتوها لوزارة الصحة العام والوقاية واستلمها الوزير عن الصحة والعام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم ومعايا ممثل عن المنظمة ديريك ريليف دكتور أيوب موسى عبد الرحمن بحضور المسائل الإداريين والفنيين عن الوزارة. الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
4: عشان يدعموا القطاع عن الصحة في جاد دا من طرف المنظمات والشركاء في التنمية بعيدا لقد وزارة انت الصحة العامة والوقاية كمية كبيرة انت الدواء عن مرض السكري الكان قدمتها منظمة دارك ريف لوزارة انت الصحة العامة ودي بادرة تدخل في جهود حنت الحكومة القاد تقنبية في حسنين هن الرعاية الصحية والدواء ده قاد يساهم بشكل كبير في علاج هن الناس المصابين بمرض السكري. في كلمته ممثلا منظمة دارك ريف المدير العام هن فارماسين تشات الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن قال الدواء ده يساهم بشكل كبير للناس المرضانين بمرض السكري. وقت ما شال الأدوية وزير هن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم بالبادرة دي وقال
5: تايرك ريليف دواء ده اللي جابت لنا ده دواء لمكافأة أمراض السكري عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشاد عشان لتوزيع الدواء ده 23 أقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده هي خاصة للمنظمة دايرك لأن هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافأة ضد السكري وأنا أفتكر يعني ده من الناس اللي هنا ممكن نقول لهم الإيد المتينة.
4: نذكركوا القيمة الإجمالية عند الدواء ده عن مرض السكري أكثر من 1 مليار فرنكا سيفة.
1: المندوب الأمن للحكومة لولاية السلامات أحمد شوا روزي أنت البداية من أعمال الورشة التدريبية نظمها مشروع تمكين المرأة في عدد من المجالات مثل الميكانيك انت العربات والتجارة وتنظيف الشعر وصناعات أخرى مختلفة خاصة للفتيات والأيوين هنا مدينة أمتيما. في إطار الملفات القايد بقدمة قسم تحرير الإذاعة الوطنية فريق من الإذاعة قام بجولة تفقدية أمس الصباح في عدد من المؤسسات التعليمية اللي هي المدارس عن العاصمة جمينة عشان يعرف التجهيزات وهل هم جاهزين عشان يبدو العام الدراسي 2026-2027 مثل ما قالت الوزارة التربية الوطنية يوم 15 سبتمبر 2026. الزميلة حجي حوا حبيب عمر رافقت الفريق وسوى لنا الريبورتاج.
6: أيام بس تمشي وتبدأ البداية هنت القراية هن السنة الجديدة القرروها تبدأ بعد أسبوعين. في دا كثير من المؤسسات هنت التعليم مستعدة في مدينة أنجمينة لتستقبل التلاميذ، ودا بداية من ثانوية فيليكس أوبيه لحد للمدرسة الإنجيلية وكمان ثانوية ليبرتي وأفور لامي. والاستعدادات هنت الاستقبال التلاميذ جاهزة يوميا قبال بداية هنت السنة الجديدة للقراية وبداية هن الدروس العلمية. في الثانوية الإنجيلية جهزوا ومرقوا الجدول هن الدراسة البقربية التلاميذ.
7: والسنة دا إن لا بري أمس دا تمر دا نسير نيو أنا أدمستاتيب دول دا قسمو شارج دا بالنمو فوق دا كونسي أنا ديبارتمان أنا كوليجي ماجي كلو دا نسي نيو أدولو سال دا كلو بمبار كلو وتابلو دول دا كلو غير أدولو سي شو لا كلو فري دا كان يوم 15 دا 15 سبتمبر دا يكمسي كورا أنا ديسيجن أنا منسير دول دا.
6: التحضيرات يوميا جارية في ثانوية فيليكس أوبيه وفي ثانوية فور لامي. دا الأمر اللي كان وضحه لنا مسائل هن المؤسسات التعليمية في الثانويات التنين.
8: فيليكس أوبيه الجدول كلها خلاص خلصت، القوائم أن الطلاب في الفصول كلها يعني خلصنا، المعلمين كلهم جاهزين. اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة عندنا صعوبات، لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والسبورة والفصل كل دار تنظيف ده كله ما يكون عائق لنبدأ المدرسة.
9: ثانوية فورلام بدينا بالتجهيزات، كل الإداريين موجودين في المدرسة من جديد بيجهزوا للتسجيل. صعوبات حالياً الموجودة ريما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما يستلموها، ظروف طلبات كي ما ساعدت، وعلى كل حال يعني غالباً كيف قدر لنا حتى الشهر ده الأغلبية بيجيبوا بيشيلوا الشهادات وبيسجلوا. فصول جاهزة وقائمة أنت المدرسين أيضا جاهزة، في أشياء بسيطة كنه ليه في أي وقت.
6: وكل ثانوية ليبرتي القاعدة في أسط مدينة أنجمينة بيمثل فك الجانب الأمني مصدر هنخوف للمسؤولين في دخولها والزيارات الأمتوبولبول الما مهمة، ودام من خلال بعض التلاميذ.
10: الصوبات ده حس حالياً ده صوبات شيء استوفي الكنبات الأمتوبولبول ده بس مهم لنا زيادة. علينا بكرنا ده تبرس ما وسط الهلا كنا نقول المندوبية يقوم مخرب شوني من يقول إن حلالك. حس حالياً علينا في الخريف لسه الخريف ما كمل. قش والشجر كله ده بكسر بدينا قال نتوعي كل هذا اللي 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلح.
6: نذكركم بكونه بعد زيارتنا وفقدنا لبعض المدارس بتضح لنا بكونه التحديات اللي بتصاحب السنة الجديدة هنت القراية لهسي قاعدة، ودا بخلينا نطلب من المسائل يكتروا جهودهم ليوفروا الحالة العديلة والأحسن، ودا عشان يضمنوا سنة جديدة في القراية العديلة.
1: الساعة 7:28 دقيقة قبل ما نختم نيد الأناوين، الرئيس عن الجمعية الوطنية علي كولوتو جيمي استقبل وفد من محكمتين عن الحسابات، محكمة الحسابات عن تشاد ومحكمة الحسابات عن بوروندي. اتفاقية هنا إمداء موضوعها أمس لسعود فوكا قطاع البنك والشركات الاستثمارية المختلفة. مدى في الاتفاقية وزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد نجيلين. المنظمة اللي بيسموها ديريك ريليف أنتت مساعدة هنا أدوية البحار وباها ديت مرض السكري اللي بيجي وباء للعالم أنتوها لوزارة الصحة الأم والوقاية. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 23 ربيع الأول 1448 هجرية القرار لكم أفكار سمخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى. هنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة مع التيات قيلو بالأرض.
11: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينة.

مرحبا و 32 دقيقة في داخل استديو طروحنا راديو كات. كل المستمعين الحالية معنا من جديد نقول لكم أهلا بكم بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع زميل بكر حسن بقاري. نرجع نوقف الفاصل ونتابع ببلاغتنا المفضلة. الإدارة حنت الكومبلكس سكولار فلام دلافينير حنا كارتي جوغولية في فرشة بتقبر لجميع الأولياء أمور التلاميذ بكونه خلاص البداية حنت الكتابة بدأت والدخول المدرسي كذلك ببدأ رسميا وده يعني من يوم واحد شهر أوت الجاي. والكتابة كمان بدأت كمان يعني من يوم واحد تتابع لقد يوم 30 سبتمبر 2026. بدا الكومبلكس كان قطت فصول مهمة جدا جدا لجميع الطلبة والطالبات بالأخص للصف الأول سبعين ولقائد الصف حنا السمدي وإندا كمان يعني كولش من سيزم لقائد طرازم و الليسي كمان يعني من سيكون لقيت سيكون وبريمي كمان يعني عندهم ال واس وفصل حنا الترمينال. وبدا بخبروا للاولياء بكونه يعني التسجيل ده يكون فوق يعني فرصة للأبهات الكان سجل إيالة 5 دا الواحد بقلولية مجان. كان دايرين التفاصيل بالأكتر كمان تقدر تتصلوا في نمروح عن التليفون الكان نذكر لكم 66-27-86-22 أو 61-18-41-59 أو كما الرقم الثاني ثالث 66-17-99-46 ورقم رابع كذلك عندهم 65-67-71-25. نكرر بلاغ الإدارة أو الديركسيون عن الكومبلكس سكولار بريفي بيسموه فلام دلافينير القائد في كارتي جوغولية في فرشة بيخبر لجميع أولياء أمور التلاميذ بكونوا البداية انت التسجيل بدأت من يوم واحد وتتابع لقاءات يوم 30 سبتمبر والبداية انت الدخول المدرسي كذلك يعني تبدأ رسميا في شهر أكتوبر الجاي. وبالمناسبة ده الاتابلسيمان كان قد لكم فصول مهمة جدا جدا للتلاميذ ودا يعني فصل حنا سبعين ولغاية فصل حنا سمدي وعندهم فصل أو كلاس أنا كوليج كمان ببدأ عندهم من سيزم لقاية ترازم وعندهم الليسي كمان من سكون لقاية بريمي ال اس ولقاية عندهم فصل حنا الترمينال. وبالفرصة ده بقوله للأبهات بكونوا كان سجلوا يالهم 5 ده الصغير الواحد ده بخلوه ساكت أو كان دايرين التوضيحات بالأكتر تنادوا في الرقم اللي كان نذكره لكم حنا الإدارة 66-27-86-20 أو كمان 61-18-59 أو كمان 66-17-99-46 أو كمان 65-67-99-25. بلغتنا حنت الحزن سيمو بالقبر الحزين حنا وفاة حنا السيدة حج السيمة تروني الكان توفيت يوم الأحد يوم 30 شهر 8 2026 في بوردو دولة فرنسا. وبيقولوا بتقول باسمها واسم حنا الأئلة حين ماين دوزي وكونغو برازيفيل والسيدة تتنبي مريم تشيري تبلغ تقدم تعزياتها الحرة للأسرة المرحومة وبالأقص لزوجها تورني ولإيالها ولجميع الأهل وناس الإرفي المرحومة. اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر.
العائلة الكبيرة هن السيد غاندا منا ودكتور هارون كبادي وعائلة هن مايمبيلا يعني لهم الحزن بوفاة حنا أخوتهم وبنيتهم وزوجتهم وخالتهم وأمهم كمان ما جو كاجا مايمبيلا المعروفة باسم حنا كيروبو الكان كيروبو هي زوجتا لكونجو باتا إلوا الكان مات يوم 29 شهر 8 2026 في نجمينا بات مرض والبلاغ ده بيقدموا فوق تعزياتهم الحرة وبخبروا بكونه الفراش ده بقى في نجمينا في كاركي أما تكون في بيت حنا زوجة وعفوا يكون في بيت حنا المرهومة أو المرهومة كونجو أم بطه وداغة في كاركي أنجاري وبنفس البلاغ ده بيقدم تعزياتهم الحرة للأسرة حنا نجمينا وحنا سار كيابي بوغوجي حندي وحنا مونجوا ولكل الناس كان قاعدين في داخل البلد وبرا من البلد وبقولوا بكونوا الزيارة بتقع اليوم يوم السبت يوم 5 شهر سبتمبر 2026 والسترة كذلك تقع في نفس اليوم في مقابر حنا تكرة والبداية حنا الشالان حنا الجسة كمان بقى في داخل السن تيريس حنا دافينير دافيلا حنا متكون ودا بقى بساعة 10:30 دقيقة نكرر بلاغ العائلة الكبيرة هن مايمبيلا والسيد غاندا منا وعائلة الدكتور هارون كبادي لهم الحزن بموت أنا بنتهم وأختهم وزوجتهم وحماتهم وأختهم

صار لكل الناس في للأخوان حننجمينا صار كيا بي وفون بوجي وهندي وحنا منجوا والبكان حنا الفراش كمان بقى في بيت حنا كنجو مباتا القا في كاركي أم تكون في داخل أنجمينا وبقول الزيارة كمان والدفن بقى يوم يوم السبت يوم 5 شهر سبتمبر 2026 في مقابر حنا تقرا والبداية كمان بتقى في بارواس سان تيريسا دافيلا حنم تكون بالساعة 10:30 نتابع ببلاغتنا حنت الوفاة جدة بشارة جوجا قال بشارة أحمد بشارة بشير جدة أحمد جدة بلاما فكي أما مؤمن حسنة بشارة حسنة بشارة محمد أحمد جدة محمد أحمد محمد شد جبرين كفترة جبرين إبراهيم أما الحاج مكايلا يوسف الإمام بشارة يوسف جبرين عدوم شايب جبرين توتو بشارة أوكا بشارة جيمي جبرين عائلة سلطان موسى جبرين أنكوي جبرين أنكوا إبراهيم دينا معلوم الشيخ علي علي أقي أقي عبد القادر مصطفى جدة معلوم عيسى موسى إما عبد الكريم وداع محمد وداع مطر الشيق بن الشيق بيري هارون بلاما محمد بدجن بلاما سماعين دونغوس بلاما أزرق عثمان الدور عثمان جدة شيف بلاما جبرين عدم بلاما عبد الله بني الشيخ إبراهيم بني بلاما إدريس عدم بلاما الشريف رمضان بلاما زيادة محمد بلاما مؤمن حسيني بلاما حسيني محمد المدر بلاما بكر جد بلاما موسى تندا بلاما عيسى جد بلاما حسيني محمد بلاما جد إبراهيم بلاما حسن محمد بلاما محمد كيسا الحاج إما توم الحاج محمد بكر بلاما كفتر إسماعيل بلاما توم صالح بلاما رمات جد عائلة جبرين والدب قاسي الشيخ لمين حسيني بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما أواي بلاما أواي بركة بلاما محمد رمضان الحاج محمد ولد سير ولد سير بلاما النور جبرين بلاما عبد الرحمن محمد دليجي عمر ضحية بلاما جدة أحمد بلاما أمباري رمضان الحاج محمد محمد أبو غابجا إما حجي بلاما بشارة موسى عائلة عبد الله والموسى بشارة والآشي بلاما محمد عدم بلاما محمد أخضر بلاما عبد الرحمن توم بلاما سليمان يوسف بلاما عمر بشارة بلاما بشارة سقيل الشيخ جدة إيسا عائلة الشريف في جمينا فارة الشيخ عبد الله بني عائلة حسن القار بلاما هارون جيت عائلة أحمد دقيق عائلة أحمد دقيق عائلة معلوم شوى نصيب بلاما النور إبراهيم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الشيخ بقريس مؤمن حسين حسنة ولد الحاج عفوا حسنة ولد الحاج كوباشي بشارة معلوم حسيني آدم الحاج يحيى بركة محمد أبكر فكي بني الحاج موسى عمر الشيق قال محمد عائلة نصيب دنقة عائلة أحمد خالة عائلة محمد يابيس محمد يابس مصطفى ساير توم ساير جومبو سليمان شايبو جومبو يعقوب جدة عبد الله أنجاي شايبو عبد الله أنجاي حسن موسى جومبو جبرين

الحاج قرصة والتراب أبو بكر جد موسى اللوان عبد الرحمن رمات الخليفة محمد أحمد عبد الرحمن بني موسى هارون محمد نصر كوميسير دقا هارون كوميسير فكي والبركة الشيخ دونغوس رمات الحاج التوم موسى دريقي اللوان حسيني اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دونغوس اللوان إدريس إبراهيم اللوان أحمد عبد الحادي له مرهزين بيبلقوا لجميع الأحد وناس الإرفي الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم إما محمد أحمد الكان توفي أول أمس والصدقة بتق اليوم يوم السبت في هلة هن أنبقنا هن بلاما فكي إما نتابي بالبلقات بلاما مؤمن عدم مؤمن رقبة تيمان يال رقبة الشيخ دقشين عيسى آدم عيسى أفوان الشيخ دقشين عيسى آدم هاجر الحاج علي أطمان بكر كبير عيسى أحمد أحمد عبد الله جليجي بنغوفا الحاج عبد الله آدم بلاما محمد ولا جبرين حسن عبد الله بلاما محمد جيجي محمد جيجي الحاج إيدا الحاج إيدل فكي برما محمد عثمان أحمد البوغي الشيخ جرما قي الشيخ عبد الله خالة آدم بلاما عبد الرحمن الشريف بلاما عبد الرحمن إدريس بلاما جدة بركة بلاما حسن جدة آدم بلاما حارون أمبتي بلاما قنبو شايبو بلاما حارون عبد الكريم الحاج أنجيني إبراهيم بلاما جبرين محمد إسيني نوارا حجي أفوان بلاما أبكر إبراهيم بلاما جيت أبكر فلاتي المير إيسا علي الشيخ الشيخ بارلي محمد حارون عائلة قنبو أبديجن جيت مؤمن في كيسة الحاج أبكر قنبو مؤمن حسيني الحاج أمرو زكريا الحاج أمرو زكريا عيسى محمد أبا دريجي جدة عدم دريجي جبرين موسى إلي أنجني صالح عبد الرحمن الصيلي جدة بلاما سليمان في ديغو دريجي أحمد بشارة بلاما آدم ضيف بلاما أبا إيا حسنة عمر الشيخ بركة حامد حسيني عبد الرحمن اللوان كشل بخاري واللوان حسن جيت السوبريفي الزبير هارون وسنغا أبكر عبد الكريم عمر عبد الكريم داود لهم الهزيم بيبلقوا لجميع الأحل وناس الإرفي الداخل والبر بوفاة حنا أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغايا كان توفي يوم الخميس أول أمس وفي عمر حنا 95 سنة والصدقة بتقع اليوم يوم السبت في هلي هن أمش عفوا هلي أمشري عفوا أمشيرينغا هن بلاما مؤمن المرحوم اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل اللهم يوليهم الصبر آخر بلاغ حنا وفا قال مكايلة كبيرة مكايلة جرمة بشيني إساقة مكايلة إساقة بشارة محمد بلاما جبرين محمد بلاما إما قال بلاما جبرين يحيى محمد تلجي آدم عثمان سعيد دوغو عمر يلما ودنا قجة موسى محمد جبرين عمر بلاما محمد داود تراب حسنة بلاما جدة ولا سيلي عبد الرحيم سيلي محمد داود بلاما عمر حسيني بلاما أحمد جبرين
Tamora, Muhammad Blama, Muhammad Bishara, Blama Muhammad Anglimu, Blama Lawana, Blama Adam Muhammad, Blama Adam Jibrina, Blama Umar Biniye, Blama Farwa, Blama Muhammad Kursa, Blama Abakar Musa Kibiljo, Emma Akai, Blama Adam Hassana, Blama Haruna Ambadi, الشيخ محمد دوشوش الشيخ عبد الغني بلاما عبد الكريم إدريس بلاما جدة بركة بلاما حامد حسنة بلاما الجر بلاما عدم بكر بلاما هارون الحاج بلاما هارون حسنة بلاما كريم جومبو بلاما موسى مكايلا بلاما عمر حسنة بلاما عبا كبيرة بلاما محمد ضهي بلاما الحاج بشارة الشيخ جبرين عبد الله بلاما حسيني جدة بلاما إما عادم في القرص في القرص بلاما هارون كرشي بلاما أب قصرة الحاج عبد الرحمن أب بكر بلاما عبد الله بلاما محمد بشارة في لينيا والشيخ عبد الله بوبو بلاما حسن عبد الكريم بلاما عمر رمضان بلاما إما كشلا بلاما مكايلا تشيلو بلاما الحاج جبرين بلاما صالح أبكر بلاما جدة أبوغوا أبوغوا بلاما حسنة بلاما يعقوب بلاما يوسف بلاما محمد مكايلا بلاما كيجي بلاما كيجي بلاما حسنة الحاج عباس أبكر بكر السامبو بلاما يديما عفوا بلاما يديما بلاما جزيما بلاما هارون عبد الكريم جدة جد مكايلا زايد بلاما جبرين محمد في تونا اللوان ابراهيم اجيت محدي اللوان هارون بالي اللوان كشل دنا اللوان كشل بخاري الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد امبريا الشيخ محمد المصري الشيخ جدة الحاج الشيخ جدة عبد الله الشيخ ادم قرصة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن أزرق عفوا الشيخ عبد الرحمن أزريقي الشيخ لورا أحمد الشيخ إدريس دنا الشيخ عبد الله إدريس دريقي تجاني إلي دريقي محمد أحمد دريقي عمر تونا الحاج هارون في تامو بلاما جيت غريما بخبروا لجميع الأهل وناس إرفي الداخل والبر بوفا حنا ولي فون بوفا حنا أختهم إمتي محمد جوجا كان توفيت وتوفيت يوم الخميس ولا بالصدقة بتقى أيوم يوم السبت في أنكارغاموتو سقيري إن بلاما إما قالا المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولهم الصبر 7:54 دقيقة في داخل السيجو وحنا راديو تشات نرجع نلقى زميل محمود قصرة يسمينا فاصل وبعد نرجع ونواصل

كلمة صباحية، كلمات حساسة مع الفنان ناموس الريح. بقولها الشتاء برداي والخريف كذلك برداي، بيطميه قصيري القصر جنبي كلم السلام. أها واي، نقول صباح سعيد لكل الأحبة وكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا بلخص من مختلف حلال مجاورا جميلة، زي ما بقولوا فرلاني زمان أنينا كمان حسة معكم. يلا بعد موسى الريح طواله نسمى الفنان عبد القادر سالم، نقول فوق صباح سعيد لكل الأحبة وكل المستمعين بدون فريس. اها يلا، الحالي امانة في كل الله شوارع، في الكلاندو، في التاكسي، قاعدين بيتابعونا في داخل البيوت، لسه الاسواق ما فتحتها، ما ممكن نقول في الاسواق، لكن البرة من انجمينا بعد منهم. اها نقول فوق الصباح صحيت لمستمعين الحالي قاعدين بيتابعونا من شارع 30 شارع 40 متر هناك من داخل أبشي، قاعدين بيتابعونا من أمجرس، من فايا الأرجو، بيتابعونا من داخل كومرا، مستمعين أنا دوبا صباح الخير، نسمع عبد القادر سالم.

صباح السعيد لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا بعد ما استمتعنا واسمين الفنان عبد القادر سليم. نرجع ونستمع لفاصل غنائي ثاني. يا نال يعجب الكل مع المستمع عبد الله سنجمي. اها نقول صباح السعيد هناك للمستمع ام جوجا من دمبي شهر برميل المعروف بنيانيو. نقول لك الصباح الخير انت وسرتك وكل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعونا من داخل كلمات عربو صلبك. اها يلا اللي قزاز امري جيبا عسرة بين بيشي. نقول لكم صباح الخير

0: إصابة سيد هناك ليه بابا؟
1: عبد الله صالح من داخل كلاسي نقول لك صباح الخير بابا. أها نقول لك كاري أبا. أها كل المسلمين قاعدين يتابعونا من كلاسي مباكرة من جفا هناك من داخل دربالي كاركي حوسري نقول لكم صباح الخير. باقي لنا 5 دقيقة نقول لكم باي باي. أها مع المستمعين ممكن يكون لنا آخر فاصل ولا كيف؟ واي زينبة خديجة مع المستمعين فاصل صباحي يا عجب الكبار والناس القدام وحتى نقول الشباب والشابات من إذاكم الإذاعة الوطنية الجديدة نقول لكم صباح الخير. نسمح بهدوء حالات الشاي جنبك كان أحمر ولا أخضر أنا ما قلت لكل حال ما المستمع يلا حتى القريب بشرب قهوة كذا نقول لكم يلا أنتم معنا.

أصلنا الحب سعادة لو كان داير الحقيقة، قال لنا الفنانيات زينب وخديجة، لكن العشارة انعرفت وكنا المحدد لنا كمل أو انتهى. منفرر ماموت ما بس خلنا نقول باي باي، لكن نخلو المكان لجملة بك أنا بصارة أكيد خلال 75 دقيقة مانت الساعة و 15 دقيقة قعدنا معاكم، استمتعنا واستمتعتوا، سميتوا وسميناكم البلاغات الصباحية، الدعايات، النشر مع زميلي أبكر حسن بخاري، بعد سميناكم أغاني متنوعة وبلاغات مفضلة كان قرينا لكم. ما بس نقول لكم باي باي، لكن نذكركم خدمانا وخدمكم قدام الأرفل بالطعم مع الكونسير المهندس محمود قصرة، ما يقصر وما قصر معنا يوم. أما معكم محدثكم جلال حسين يحيى، نتلاقى معكم إن شاء الله في وقت تاني، نخلكم مع زميلي دوبولوم تلونغايوس وجاهز عشان يشيل القيادة. نحركم سعيد، متابعة مع باقي برامجنا الإذاعة الإذاعة الوطنية الجديدة، إذاعتكم من أونما. باي باي.

0: النوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. واليوم نفتح معكم نافذة تهجي في القضايا التهم المجتمع والحياة اللي يعيشوها يوميا، ونناقش في مواضيع تهم الأسرة والمرأة والمجتمع.
3: طبعا الزميل عبد الرحمن، حلقتنا اليوم تناول موضوع مهم جدا بخصوص كثير من الأوين، وهو فنحنا المكياج وكيف نتجمل. قاعدين نشوفوا مرات المكياج أو سرحان الشعر والمشاط ما بيسوينا البنات بالطريقة العديلة والأوين، بالرغم من الجمال الحقيقي دايما وبسيط، وكيف نعدله ونهتمه بالجمال ديا المهم.
2: والموضوع ده خلانا نستضيف اليوم السيدة فتحية يوسف، ما عشان هي خبيرة في مجال حنا المكياج، ولكن هي مرأة عندها تجربة وخبرة كبيرة تسمح لها تقدر تقدم نصائح سمحة لأخواتها عشان يقدروا يستفيدوا منها، لأن المرأة تستعمل المكياج وتتجمل كل يوم وخاصة في المناسبات.
3: أهلا وسهلا بك أستاذة فتحية يوسف، وشكرا لتلبيتك للدعوة في برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة، ونشكرك كمان لجهودكم المبذولة في مواضيع مختلفة تقدموها للمجتمع الجادي، بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا. بداية السيدة فتحية، كيف المرأة يعني تقدر تهتم بمظهرها الخارجي في حياتها اليومية؟ يعني
4: والله هذا موضوع مهم جدا، وطبعا زي ما انتم عارفين المرأة الجادية يعني من أحسن حاجاتها تقدر تحبهم يعني في حياتها اليومية، إن هي تهتم ببيتها، تهتم بجسمها، تهتم بأمور كثيرة تتعلق بها. دي من صفات المرأة الجادية في العطور، في الشعر، في كل شيء. لكن في بعض السلبيات والأخطاء المرأة الجادية اللي قاعد ترتكبها، إنه بتتجمل بالطريقة الخاطئة، بتتجمل بطريقة ممكن تضرها. بداية هو الاهتمام، ما هو أجزاء كثيرة، اهتمام بالبشرة، الاهتمام بالشعر، الاهتمام بالمكياج، اللبس وإلى آخره. فأحيانا بتختار، بتكون كلها الاختيارات غلط. بداية من الأكل حتى هو كلها ليه دور، فخلاص تلقاها الوحدة ما بتختار الوجبات الصحية الكويسة بتساهم في إنها هي تكون صحتها كويسة وبشرتها كويسة وشعرها كويس. نعم. مثلا أكل الخضروات والفواكه، وتبتعد مثلا عن النشويات وعن الدهون والحاجات دي.
2: يعني حتى الخضروات لها تأثير يعني.
4: طبعا لازم اختيار الأكل الصح، لأن تلقاها واحدة ذهابة صغيرة بس تلقاها خلاص جسمها كلها بقت سمينة وجسمها ما صحي، وتلقاها كسلانة وأشياء كثيرة، دي كلها متعلقة بالأكل قبل كل شيء. فالناس بيفتكروا إن الجمال ده خلاص من البشرة الخارجية وخلاص، لكن الجمال ده أصلاً واحد بيبدأ فوقه من الداخل قبل ما يبدأ من الخارج. وحتى من الداخل كل جزئين، يعني إحنا نتكلم في الجزء الأولاني اللي هو الاهتمام بالتغذية، شرب الماء يعني بكميات كافية، شرب العصائر الطبيعية والإبتعاد عن الغازات، أكل الفواكه والخضروات، بالإضافة لمثلاً السمك والدجاج، اللحوم البيضاء يعني أفضل بكثير من اللحوم الحمراء. مثلاً تسوي جود اتذابك بدري كده خلاص رجلينك كلها بيبقوا فوق مشكلة، مثلاً أكلك للدهون كمان يسبب لك مثلاً قرحة، خلاص أنت وين بتفقد الجمال، خلاص ببدأ جسمك كله بينهار وببقى باهت وما في شيء بينشاف فوقه جميل. لذلك تبدأ من مرحلة داخلية اختيار الأكل الصحيح، بعدين الاهتمام بالبشرة بطريقة صحيحة بحيث أنها تختار الكريمات المرطبة، ما تهتم بالتبييض بقدر ما تهتم بترطيب الجسم. أيوة. يكون ناعم.
2: لكن هنا العكس الآن.
4: العكس تماماً، واحدة تمشي تشيل لها كريمات يعني ما أنزل الله بها من سلطان.
2: عشان تبقى بيضة بس.
4: عشان تبقى بيضة ومع خلاص في وقت بسيط تمشي في الشمس، إحنا طبعاً عندنا الشمس حار والبيئة حقتنا دي ما مساعدة لإنك تفتحي. وما بتعرف المرأة إنه الجمال ما في التبييض بقدر ما إنك جسمك يكون صحي وأملس وناعم وجميل. فممكن تسوي خلطات طبيعية، ممكن تسوي كريمات طبيعية كمان موجودة في السوق، كل شيء موجود.
2: حتى للرجال يعني موجودة.
4: أيوة حتى للرجال موجودة، موجودة أقنعة مثلاً بوماش ممكن تقدر تستخدمها. في ناس واحدين ده كامل ما بيستخدموا كريم، لكن لما أنت تشوفهم بالأقنعة الطبيعية والمستحضرات الطبيعية اللي قاعد بيستخدموها ده أجمل من الناس اللي بيستخدموا حتى كريمات.
2: يا سلام.
4: ده كمان جانب واحد. وأسا بدأ عندنا طبعا المكياج. أيوة المكياج كمان بضيف لمسة جمالية، لكن في بعض من الناس كمان بيسووه بطريقة خاطئة.
3: طيب أستاذة فتحية، من خلال خبرتك شنو الأخطاء اللي قاعدة تشوفيها في طريقة خطين المكياج لبعض الأوين؟
4: ما طريقة واحدة بس، كثير خطأ قاعد نشوفها أنا. الواحدة تلقيها تخط لها مكياج أكثر من اللازم، وتلقيه المكياج ذاته أصلا هو ما كاليتي
3: أيوة
4: ما عادي. وتمشي فوقه في الحراية
3: بريمير كاليتي ديزم كاليتي يعني بعسل.
4: أيوة أيوة بأثر ما كويس هو أصلاً، وتخليه مدة طويلة في البشرة بسد المسام ويخليها تواجه مشاكل وتمشي فوق بتام من فوق لده في الحرارة، فخلاص يعني الأشياء دي كلها بتأثر سلباً في البشرة، بالإضافة للجبال حجينا فوق كريمات، أنت خلاص كأنك يعني أنت قاعد تنتهي من بشرتك. فدي الأخطاء اللي قاعدين يسووها في المكياج. المفترض إن تختاري نوع كويس من المكياج بمساعدة خبيرة تجميل، الآن ما شاء الله خبيرات تجميل كثيرات موجودات، وكمان تستخدم المكياج في أوقات مناسبة، ما في وقت ما مناسب، أنت ماشي في الحراية ماشي العمل، حتى العمل عنده مكياج خاص فوقه تسويه خفيف يا دوب يعني، فما أنت تسويه والناس كلهم أنت ماشي أصلا عمل ما ماشي مثلا سهرة في الليل، مكياج بيكون كثير بس إلا في السهرات المناسبات يعني النسوان بيناتنا مثلا كان عروس كلها ممكن مكياج يكون شوية، لكن حتى لو كثير كلها يعني بشكل حلو وبيجملك ما بيشنيكي في عيون وحدين بدل تبقى سمحة تبقى شيني أصلا ما بيعرفوها ذاتها أصلا.
2: إذا الأستاذة فتية والسيدة فتية، شنو علاقة المكياج والمشاطي وكيف يكون بيناتهم تنسيق يعني؟
4: لا لا، هو بالنسبة للمكياج ده ما أي مكياج ممكن يمشي مع أي مشاط، وأي مشاط عادي يمشي مع أي مكياج،
2: لكن مرة واحدة تلقيها تقول أنا بمشيت شيء فلاني عشان ده يشبهني فلاني فكذا،
4: دي فلسفة بس عشان دارين يلقوا فلس. أوفر يعني، هم قاعدين يسوي شيء مبالغ فيه، فالبساطة أي شيء كله كان بسيط، كل ما كان بسيط كل ما كان حلو يعني
5: أجمل وحلو.
4: أيوة، أنت بتسير التسريحة المناسبة معك والمكياج المناسب معك، ما تمشي تقول لك دي موضة دي شنو يعقد ذيك شعرك شو نقول لك فوق وحالك تقى بالبلا
5: وانتي شاف
4: أيوة.
5: طيب فتحية، الحديث معك شيق،
4: تسلم الله يخليك.
5: هل المكياج بيختلف في الحياة اليومية من المكياج اللي بيسوي لنا الأوين في المناسبات والأعراس؟
4: طبعا، هسا مثلا أنا كان جاي العمل
5: كيف
4: ممكن نسوي مثلا شغل أوفر كيت تقوم ماشي لعروس يعني شغل كتير كن جزء الناس يلفت انتباههم، نسوي حاجة خفيفة أو مثلا ماشي مناسبة خفيفة مثلا عيد ميلاد سماي، ببقى بالعكس من لما ماشي عروس، ماشي عروس طبعا تقل شوية عشان المزاحمات
5: تقواه شوية
4: عشان نقواه شوية. أيوة
2: يا سلام. طيب أستاذة فتية، هل في نصائح أساسية تقدري تقدمي لأخواتك الأوين اليوم بيسووا مكياج بسيط بلا مبالغة يعني؟ في نساء كده يعني قاعدات.
4: أيوة، أنا بعتبر المرأة اللي بتسوي مكياج بسيط أو الواحد أحيانا تلقاه كامل ما بتسوي المكياج دي صراحة من النساء المميزات.
2: يا سلام.
4: بمعنى إنه مرض عندها ثقة في نفسها وما بتعتمد على الجمال الخارجي فقط، وإنما هي بتنظر إن الاهتمام الداخلي هو المهم، وده الجزء الثاني الكبير المفترض نتكلم فوقه.
2: أيوة.
4: إن أنت مهما سويتي مكياج مهما تجملتي إذا كنت من داخل ما نظيفة ما ممكن يعني تكوني سمحة أصلا، لأن الجمال الداخلي هو بيعكس الجمال الخارجي، عشان كده أنت قبل ما تكون جميل من الخارج المفترض تكون جميل من الداخل، تكون أخلاقك كويسة، يكون تعاملك كويس، تكون يعني إنسان نظيف، تكون إنسان ما عندك أحقاد، الحاجات دي كلها بتأثر يعني صراحة في الجمال. فأحيانا تلقى يعني إنسانة كامل ما متجملة ومنظرها ملامحها كلها عادية لكن تحسها إنه فوق شيء جميل عشان جواها هو اللي بيعكس على وجهها
2: يعني. سماح النوق في الطبق يعني.
5: لا لا، سماح النوق في الطبق ده يعني
2: صراحة
5: لكن المظهر الداخلي ده ضروري مهم جدا.
4: أيوة
5: ضروري
4: طبعا.
5: يعني أنت لما تكون واحد دم خفيف يعني ما عندك حسود ما عندك بغض زي ما قلتي فبجي بظهر عليك يعني.
4: أيوة بنعكس،
5: حتى في البشرة ما بتكون البشرة يعني كداكنة ولا بشرة يعني،
4: لا تحس إن الوجه كفوقة يعني حاجة كده أنت ما تفهم
5: نظارة.
4: أيوة أيوة يعني بيعكس يعني في البشرة. عشان كده خلي النسوان يهتموا بقدر اهتمامهم بالشكل الداخلي، خليه يهتم بالشكل الخارجي، خليه يهتموا كمان بالشكل الداخلي، خليه يهتموا بتعاملهم، خليه يهتموا بأسلوبهم، ده كمان من ضمن الجمال يعني.
2: يعني وجهان لأملة واحدة.
4: أيوة يعني ضمن الجمال يعني عشان الجمال يكون متكامل لازم تكون أنت كمان إنسان تحاول قدر الإمكان تكون أيوة داخلي وخارجي. أيوة شنو معناه إنك أنت إنسان سمح ولما إنسان يجي يتعامل معك أو يقرب منك يلقى معاملتك سيئة أو ما مربى تربية كويسة وكذا، فده بخرب كل الأشياء اللي أنت عملتها ببرا وصرف عليها فلوس.
5: أكيد أكيد.
4: أيوة
5: صحيح صحيح. فتحية، المركي كيف تقدر تختار اللون أو الألوان حن المكياج المناسبة ليا ولبشرتها ولملابسها؟
4: والله ده سؤال مهم، لأن في كثير من الناس بيعتقدوا إن كل ما البودرة أو المكياج بيجا أبيض وبيجا أوفر هي بتجا سمحة، لكن الشيء ده خطأ، لأن أنت كل ما اخترتي لون معاكس للونك بيبوظ لك كل شيء. فأنت مثلا لونك أسمر ده تختاري نفس درجة اللون، الهدف من المكياج ده ما تبيضك لكن يسد لك بعض التاش القاعد مثلا كان عندك تاش، يسد لك مثلا كان عندك عيوب في البشرة تجاعيد شنو ده هو بخفيها، ده الهدف منه. ففي ناس تجي مثلا تشيلي بودرة أو كريم أساس أفتح من لونك بدرجتين أو ثلاثة درجات تقادم منك إنك وده بفكيني وبفتحني وبسيني بيضة وبسيني سمحة ببوظ لك كل شيء. بعدين بعد ما قعدت ساعتين ثلاثة اللون ذاته بعدين بيمشي بيتغير. أنا ما يعرفوا. فأنت لما تختاري لون أصلا لما في أوروبا حتى لما شيتي في فرنسا ولا في الدول الآخرة ده لما أنا نمشي تجيفي في محل ده بنطق على حسب لونك أنت تقول نو نو نو ده ما بيمشي مع لوني يصير ما ينطق حسب لونك
6: المختصين والخبراء
4: تقول انه دوره فاتح عشان يفتحني ده يقول لك لا لا لا ما
6: نطقي
4: لا لا لا يوضح لك عديد ده ما الهدف من المكياج ولا ما يبيع لك ذاته لكن هنا ده امشي للتاجر كان هو ما عنده الا اللون ده اللي يعشق عليك بس المهم داير
5: فلوسه
4: بس ايوه فالالوان كل ما بقت هاديه كل ما تنطي شكل حلو المهم تزيدي لمسه خفيفه على شكلك ما ممكن هسه في بنات كثيره تقول لي والله انا سويت يومه مكياج ده ما عرفاني اخوي ولا هي انا ما عرفتني
5: نصيبة
4: والله واحد قال تحكي لي قال أخوي مش قال نادي علي لا أختي قال داخل قال أنا بسيكو هذا هو شنو حالاته يعني تزادك ما تستمتع يعني إنه ما عرفوك ترى لب الناس ويتنكرة يعني
5: والله
6: يا سبحان الله
5: بدل تكون معرفة بس أيوة. كل نكرة
4: وكل ما المكياج كان بسيط وألوانه كانت هادية كل ما سواك حلوة والناس على الأقل يعرفوك يعني يعرفوا يا طلع منا وجمعهم في المناسبة
6: والله يا أستاذ فتحية الحديث معك شيق ونتمنى أن تكون الحلقة ما تكون واحدة بس إن شاء الله تكون حلقات آخر جيات
5: إن شاء الله.
6: يعني في أبين وحدين اليوم وبشوفوا كسر عن المكياج دبس الجمال شنو تعليق في الكلام ده
4: أوكي ممكن نعلق لك فوق زي ما إنت قل زي ما هسه قبل شوية قلت لكم أنه كثير من النسوان بيعتقدوا أن الكثرة حقت المكياج هو الجمال لكن داري نكرر ونزيد ونعيد الكترة هنت المكياج بتبوظ ليك ملامحك حتى الملامح حقتك وبتبينك أكبر في السن ده شيء مفترض إننا نحن درسنا الفن التجميل ده مثل ده بديك سن أكبر أسا في بنات صغار ذاتها واحد تجيك تقول لك نو أنا ما ندور مكياج خفيف سوي لي مكياج تقيل بعدين ولا تعرف بيت صغيرة ولا تعرف مرة كبيرة ما تفهمها
5: بخلقنا عديد كي للآخر
4: أيوة يعني بديك كبر سن عديد وفي بعض من الناس ما بيعرفوا وضع المكياج بشكل صحيح حتى الناس البضعوا المكياج ما بعرفه وحدين ده أسعى كبس المهم شفت الناس قاعدين يسووا مشي يشيل لي كورس كل عشوائي كي وخلاص جيد ويلا تو خلاص نازلي فوق
6: يشيل ولطخ
5: يشيل ماشيين والجايين
4: فخلاص بيبوظ صورة البني آدم هو النادم البسيء ده ما عليه قرصة بس كان يسيك سامح كان يسيك شيء كل طلع معايا
6: ولطخ ليك ونقول لك
4: جيب ليك وخلاص وإدي خلاص بشي في كتير وجوج بسوي وأحمر وأخضر وشنو فتقولي بعجب الناس لكن صراحة ما بعجب
6: والشيء الآخر ذاته هي مواد كيميائية يعني متأثر في البشرة
4: مواد كيماوية صح وعندها تأثير لكن لما إنسان يكون خبير ده بيعرف كيف هو بيوغي البشرة
6: الكمية أيوة.
4: ما الكمية في بعض المواد مرطب بحطوه في البشرة قبل ما يحطوا الكريم عشان يكون حاجز بين البشرة وبين كريم الأساس عشان ما يدخل في البشرة
6: يا سلام.
4: ويقول لك بعد ما إنت خلاص انتهيت من المناسبة
5: أيوة.
4: حفلتك دي زي ما بقول مراقاكي فوق المهم تغسلي بشرتك بغسول عميق عشان تتخلصي من البغايا حقات المكياج دي كان نمت بها ده ممكن يأثر سلبا على المكياج كثير من الناس يقولوا انا سويت مكياج المره اللي فاتت وسوى لي بيتون الشغل اللي خلى سوى لك بيتون انت ما غسلتي بشرتك واثناء ما قعدت تسوي المكياج ده ما خطوا لك مرطب وما خطوا لك البرايمر ده اللي بخطوه قبل الميك اب عشان يحمي لك بشرتك يكون في حاجز بين البشره
6: والكريم اساس الله.
4: ايوه الحاجات دي كلها موجوده ففي ناس بخطوا الكريم اساس مباشره في البشره قبل ما يخطوا فوق الكريم اساس فده بيضرها واحيانا تجيك الواحده بشرتها تعبانه وعندها قشور المفترض تسوي لها أقنعة تنظفيها لبشرتها تهتمي لها فوقها بعدين تحطي لها وانت زبونتك ما خلاص انت مثلا المرة اللي قاعد تشتغلي معها انت دي ما خلاص انا نخط لها ونشيل قرصي وخلاص ننطيها بعض النصائح مثلا نقول لها ايوه استخدمي الشيء الفلاني لبشرتك جافي ده سوي ترطيب سوي كده وبعد ما تخلصي من المكياج خلاص نظفي وجهك عشان ما يندر مفترض حتى الانسان انت بتخدم كلها تخدم بضمير مشي قرصك بس وخلاص
6: لا فعلا
4: تراعي يعني
5: ايوه مشاعر الناس تراعي مظاهر الناس
4: أخوك
5: دك عنا مثل أنت بس يعني
4: الله
5: فكان انضر أنت صعب عليك
4: أيوة لكن على فكرة يومين دوجيك منور حاجة
5: تسلمي الله ينور بنورك
6: أنا بتذكر كلامك ده يعني تذكرني حاجة فترة كان يقدموا فوق النشرة في التلفزيون الوطني فكان بيستعمل لنا مكياج أنا بتذكر في حاجة بقول لفون ديتين ولا شيء بهذا القبيل فمجرد من خطين الكلام ده وخطوا لنا البودر وخلاص بعدين بعد ما مجرد من تحيد من النشرة في موية كده بقول لها ما بعرف أنا كل حال بتنظف. فكان نظفت أنت تهز بأريحية. أيوة. لكن مجرد المادة دي قاعدة فوي فيك
4: تحس ما مرتاح.
6: خلاص ما مرتاح يعني. فأنت النساء بتتحملوا كيف يعني هذه المسألة؟
4: ما تعويض ما يتأسس تاريخ ما تلو كان قاب خطرة يا متى قاعد بقى سمع تاريخ خطرة أصدها بفكراني
5: العشير ما مرق
4: العشير مرق.
5: طيب أستاذة
4: فتحية هو تعويض طبعا لأن المرأة هي متعودة إن هي دائما تخط ميكب فمتعودة لكن الراجل هو بحط لي حذر ما يخلص يقوم يمشي غسل هذا كله ما عجل
5: ليه من زينك أدل كده بس. طيب أستاذة فتحية وصلنا قريب لنهاية الحلقة فما هي رسالتك أو النصيحة التي توجهيها للأوين والبنات في الجمال والثقة بالنفس أي عزة النفس؟
4: أهم حاجة أنت تختاري المنتجات الصح حتى لو كانت غالية عشان تقدري تستخدميها وأنت مطمئنة ما تخافي أن تضر بشرتك ودائما استشيري الناس اللي عندهم خبرة في الأشياء دي عشان ما تمشي تهلك بشرتك بأشياء عشوائية تصرف عليها فلوس كثيرة أو شيء تاني شيء زي ما قلنا الجمال هو ما بس إلا أنك أنت مثلا تكوني بيضة وخلاص ربنا خلقك سمرة سمار ذاتها جميل جدا يعني فالمفترض أنك أنت تكون عندك نوع من القناعة بربنا خلقك في لون معين فما تحاول تغيره بس حاول صلحها صلح بعض العيوب كان عندك حبوب كان عندك مثلا خشونة ممكن تملسها حتى لو مثلا أنت سامرة وداكنة زيادة ممكن تعملي تفتيح لكن بالشكل المعقول ما لدرجة أن إنسان تغيري بشرتك حتى التغيير في خلقة ربنا يعني ناهين عنها فالإسلام نهى عنها يعني لا تجوز فممكن أنت كمان كمسلمة يعني مفروض تشوفي الجانب ده والجمال أولا وأخيرا زي ما قلت لك هو ما إلا بمجرد مساحيق وكريمات إنما الجمال هو أخلاق وقيم ومبادئ فرق ترعيها قبل كل شيء
6: هذا صحيح صراحة شكرا فتحية يوسف على هذه النصائح القيمة والإضاءات حول فن المكياج والتنسيق الجمالي يعني شكرا لك كثير صراحة
4: شكرا أستاذ رحمة شكرا حوا بارك الله فيكم
5: شكرا لك يا شكر موصول لمستمعينا الكرام وشكر الموصول لك أنت ونتمنى النصائح والتوجيهات تسمع عزان ساقية الجمال الحقيقي ببدأ من البساطة والذوق والاعتدال فوقت نلم الأدلين حنا المصهر مع عزة النفس نلقوا الجمال الحقيقي بالصورة الطبيعية والسمحة والجذابة
6: طيب شكرا لكم أعزائنا المتابعين على حسن المتابعة
5: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي عادها وقدمها لكم كل من
6: عبد الرحمن أبو الرحمن
5: وحج حوا حبيب عمر وسجلها لكم المهندس أحمد شاتا وأخرجها لكم عبد الله توش إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ دمتم في رعاية الله وحفظه نخليكم مع باقي برامج الإذاعة الوطنية التشادية متابعة سعيدة ويومكم أسعد
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

كده بيان كي مثلا نون قفي خاين ده تفان تولس كده من سا قايسي ردون تونيك ديك سياسة غالما أمريكا بين نون قفي كي ده بيخي ده تفان تو مول سو بيته تامين چول غادي ألو هجاب تفا خاين نكي سا فدون في فنغر كي لنتالي نون قفي خاين دامي كاي رمزي فنغر كي بريم فنغر كي خاين سالي فنغر كي خاين ميتا فنغر كي خاين جوك دي كي خاين na fasare na kumbre den da rede de vantabo de vento sile ne ke segen non ka si asia med pagi di pugu sia ki ki de be masan non ka vi sa ka si ka farsha sa ka skale dembe sa ka skale abena sa ka le klesumo sa ka si ki ki de be ka en jofte vi monona pierre a re gouverner solona de vantamo ki ki de be ne sa isa kita su kalma klesumu le bo kan babale le bo gi de non qaf ni sa babale na en to na sungra gang te defan tamu en ki sof don gon bana sa walia en masa chat kamrun ki de be en la bar fi na tan jam bo don gon me le one no men gar en ga terem ge sku dum ban le en sa ku tan de len che chi gen ge ku kam ge mamut ka sara hom yom en ga mi hamsa idris hamsa hasan idris ka wasa mangom yom lango mai petin dam liki ni guman de len nala minanu chabru mol ko ron vi lo vin de ki de bel on par walam ka lam fle burma forma hamsa kam to lam go

السلام عليكم. سا غوزيه دقيقه مرتبطه زي ساتروني كراديتشات استيت ترغاينه دقيقه دقيقه ما تركو لابراتن دانا كوجيكي دانن كوجيكي اما ديمرندرا تكنيسيان غريدي سامفيل تشيكان شكر ترك كار كابين تكنيك دا ديمرندرو سانوي كران كرام ري استاجر ما تشيكي كار كابين ميكرو دانا نوكي تشيغانا سالي محمد سالي ساكا كيسا وي كرنكريو غردر دونك جنر ملالا برا فترغر سا وي كرنكريو

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكافي كي ديكريتور خرادو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زالوتني تشاديا دي تريو خنيه دوك مو جودي سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغا استرنا تشرمتكا شونال سي مونتابي يري ترو نيارو سوبوتو روموي نافروفو ان باردو بريوت سيري كارماشيني تيزرينا فيني غال كابين تكنيك تي moko sawi ko yankriyo to dende ngenen ngal studio nti malkat florence dende nge akit zainab C'est Zainab qui là ?

هدية خاصة الوالد بلام آدم عبدالله. هدية خاصة تجدي تري تابق أنت ماني ندو تون باردا ندوتا باردا بشجرة جبرين أحمد غدا بلام رمات عبدالله محمد حسن أحمد يوسف أحمد أبكر دو تون كارتيه شدر ثلاثة مرسك رول كافيكي تو كاوين توما بلالا ادي خاص سنگاب جام گند تري تابا خند ماني نه ساسون دگي سي كارسليا ادم زكريا گدايا شكرا محمد عمر گدايا عبد الله عمر گدايا موسى عبد العزيز گدايا تربدين گدايا دي تري تابا خند ماني نه رول كافيكي شنال سي منتابه Saso de giga sikarata Tarbit in Ramate Ibrahim Ramata Bishara Ramat Saso de giga sikarata Banna Ramata Tarbit in Banna Tarbit in Ramate de Tusun Utun Jaminine Saso de giga sikarata Musa Jibrin Muhammad Adum Jibrin Idris Absakin Chef de Carré Masal Khair Saso de giga sikarata Zi Hassan Alifa Alwalit Yaya Isen Rakhaya Isen محمد يايا حسين عمر يايا حسين حبابا يايا حسين مساء الخير ساسو دقيقة سيكاروفو زي الوالدة فاتوما أحمد داب أشي أبسكين داب مريم أبسكين داب زينب أبسكين داب مساء الخير مساء النور محمد هارون حسن يوسف هارون حسن محمد أدو محمد حسن هارون أدو أحمد سبلا هارون أديف محمد أدو محمد نهيت يوسف محمد نهيت أبويا محمد نهيت جدو عبد الله نهيت تك تك تك تك تك ريسية جبرين شاك مساء الخير مساء النور ساسو دقيقة سيكاروفو غال استوديو يرار تشاد إزال وطني تشاديا ساسو دقيقة سيريو زي الوالد الرخي رخي عمر بكر رخي حسن رامتال حسن حليم ميمونة أحمد مساء الخير تك تك تك تك تك ريسي نبزين تروني إن رو سبوتو روموي نفروفو إن بار دبريوت سيري كارمشني Régie d'antenne, délégué Hassan Alifa, cabine technique Sanwe Koyan Creo, Tanyo Malkat Florence. Donc, micro en tirant de ce moment, c'est Omar Idriss Omar. Katak Bindela, Lionel, Nomengar, Korken, c'est Ging Digam. Merci, la fille, Kogi, Kogi, Sengi, Seram, Tchaman, Felerzo, Besada, Bedeya, Kumbra, Ati, cabine technique.

0: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاترة الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كلها الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
1: نعم.
2: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسا الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج. يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة
1: نعم.
2: عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم هنا أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني.
1: نعم.
2: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وكيد داك في دردة عندها مكان هنا السيمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا، لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في جاد. ده كلام ده 2005.
1: نعم. قبل 21 سنة.
2: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وكيد داك الموارد البشرية الكافية، الخبراء اللي يقدروا ينظموا، مش يعني ما الشدارة والهميو في الوزارة، لا في تخصصات في العلوم
1: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا،
2: بقروا في الجامعات الله يخليك. فوكيد داك ما في خبراء كافيين، كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي، هسه كان موجود وإن كان في المعاش، حاليا مدير الجامعة توماي، رئيس جامعة توماي. فاحنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي، يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل أسسوها وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وكده الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده، جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كاد، ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي.
1: نعم، شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوكو ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله شكرا. أنا وقت بدأنا في سنة 2013 بدأنا أنا خدمة خلاص في فيدراسيون، وبعد من بدأنا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014، بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدأنا خدمة في جمعيات. والجمعيات أولا قاعدين ده قاعدين أتوكل قاعد براسها وخلاص بنكي جمعيات كتير، خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلاص نخط الرئيس وايد ونخدم صاع آخر بمشي، لأن لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلاص قاعدين قاعد نخدم صاع ما من سرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقاعد نخدم إن شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
3: من أسسنا كان خدموا
1: في شنو؟
3: في أشاب، كان أدلوا في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدموا أي وقت قاعدين نلوم راسنا كان خدموا وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمنا كان خدموا ونمركوا برا قاعدين نخدمه مش الله.
1: نعم، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي، الدواء صحيح حاليا الدواء ده قاعد 2، واحد قاعد في الفارماسي واحد ده ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار انت شيلة تشربة أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص انت تلقى العافية. وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسا حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس القاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بي. الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها بسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسا والناس القاعدين بسوى والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك.
1: النور من وين؟
4: النور آدم تكتمان من دجال.
1: أيوة اتفضل.
4: أنا دكتور لطيف الماك.
1: نعم.
4: يعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرع عنينا مش كان نقول حتى مثل دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبس يعني قبل طونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية
1: نعم
4: وطمن ساتك طمن يعني ما طمن قاسي طمن مناسب 200 ريال بس
1: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الأمراض
4: بقول لك بعالج كل الدواء
1: كل الأمراض اللي انت قاعد تعاني منها
4: ايوه كل الأمراض ايوه ترجع يعني له محل ايه يعني هم انا قاعد بشوف يعني راقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قاعد بخشونه الناس
1: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد. الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة معنا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معنا في داخل الاستوديو وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. انتم المستمعين القاعدين معنا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدولة معترفة بالطب التقليدي واسست ادارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي. هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط عن الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني.
1: نعم.
2: الحاجة الأولى
1: نعم.
2: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات
1: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2005، أول كتبوها 2005، احنا جينا جددناها 2015، ثم جددناها 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا نعم. القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
1: نعم.
2: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة،
1: واحد متخصص بالعالجين على الكسر،
2: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبين نباتات هم يمشي الشروع منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب عند الطريقة ده بوم بسوليا طقوس وكذا، ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوؤوا منها الأطباء التقليديين.
1: هما عنده علاقة بيوصف لنا أن تشرب دواء ولا هو يبيع لهم وهم
2: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو ممولهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكودروجيست في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل الأعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وايد ده تلقاه خاص بأمراضنا الأطفال كل قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين دي تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجيجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء و في مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
1: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. السلام عليكم سيد يوسف.
5: عليك السلام ورحمة الله.
1: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد.
5: عليكم السلام.
1: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
3: الحمد لله عشان نسأل أسر راحين بتولم له نسأل يبوه منه لو خاتين عشان دائما نقوله لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب كموش في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده وبرفة ده خدمة قايد كم شغل بيجي كله انت تجي تلقى في مكتب أما لا ماشي في الشاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده واي بيداوي 20 مرة 30 مرة ده خطأ كم شدر واي بيداوي 20 مرة ده ألا ولا يسي شدر كتير ألا صار شدر كتير عشان أي ما شدر بيخدمته أي ما شدر بيخدمته عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دورو ناس البخار ماسه ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان ده ما شارلاتيسمو حكومة مرقة كتك ذاتك يخلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب أصل نصر كله رما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
6: انتردي
3: كله انتردي
6: تقعد بخان
3: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب أنا بخان مو مك أما أنت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطة واحد بيداوي 20 مرة ده خطأ خليه يمشي يفتش زول القى في مكتب ياخذهم معايا
2: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان
6: نعم
2: البيع انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزاره من وزاره الصحه ان بتان قبل 5 سنه لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعب ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دواء أمباكر بيقى ما في دواء ده شلتا كان بيقى أديل كله تلقوين آخر أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين داير الطبيب التقليدي أو التراديسيون ده في قانون هكذا أنا كاتري تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد في معنا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا علمه في الحياة ده الطبيب التقليدي.
6: نعم إن شاء الله نيجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القديم بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم. يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم أنتم كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق.
7: السلام عليكم.
6: نعم.
7: معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي.
6: نعم.
7: جيجي.
6: نعم.
7: مستشار أنا كونفدراسيون ناسيونال أنا ترادي براتيسيان سنتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشن على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجفوا بدا نقدر نشاركوا معكم في لان انينا في بكاننا انا في سياش انا سنتتي لان مكتب وعممتا عندنا اطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مردانين درجة يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي نال بيجوا كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض عن الأساسيات مثلا الديمانجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض عن السكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم عن إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كناس بجو وبيلاقوا الميديسين عن ترادي براتيسين مش الأخينا كلمة لأن ديل الميديسين تراديشنال بس كأننا تيبنا في برنامج هنا الشارلاتان معناته الناس البروخو في شواري مرات بروخ وفي بيوت. قلنا نادم الان ميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقه المهر حقه اللي بقعد فوق ده, فلابد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لانه بكان اللي بيشيل ادويه حقه وكان ماشى الادويه ده ماشي ما هو عدل كله بعند مام استسالات كمان ماشي عدل كله ما دكتوره ده عنده استسالات.
6: شكرا ان شاء الله نجي لك فيما بعد. نتجه للسيد ادم تالا, ادم تالا الامين العام لجمعيه الاطباء التقليديين من اجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. وقبل ذا نذكر المستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث, يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة. من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به, لابد ينظموه وكده. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة, وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو, وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتم المستمعين قاعدين تسمعونا ايضا, اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشدر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر, كله ناس قاعدين بمشوا بصوغوا. اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو, تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا أمين عام هنا جمعية هنا الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
8: نعم علينا، السلام عليكم قبل.
6: عليكم السلام.
8: علينا عندنا مطالبات. نعم. علينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في طالب عنانا ده.
6: نعم.
8: عدونا في منستير كمان منستير سوا لنا فورماسيون ومس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالإلم.
6: نعم.
8: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لما رأسنا بقينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي الإلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها نانا ده بقى خيرت شيك من نعم. الأول.
6: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمج تلم في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه نعدمك لو ودو صولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقوه في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدمه في الجانب؟
2: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
6: نعم.
2: الأساس منها والرسمي ده الترادي براتسيان ده يقعد في بكانة يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل ليه ريكور يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض عند مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها أثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابي حق يجيبه بكأن الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب ده إدماج هنا البراتيك يعني إدماج ده ما شر إلا التراتيب الرسيني داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعو للطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراتيب الرسيني يجي في مستشفى
6: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
2: بكالوريا
6: جاي لي لكن يقروا في اللي
2: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك عند أوجه كثيرة ده الوجه الأول الطبيب التقليدي يا من ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقا مثلا جابوا لي كسر مفتوح عند يحتاج شيرجي
6: أيوة.
2: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عند VIH عند مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند تيبركلوز طوال يحولها
6: ده طريقة واحدة حاجة تانية وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
2: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح ما صحيح سبابري
6: نعم
2: جاي لك ال- ال- ال- الوجه الثاني هنا الإدراج أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى أو الدولة كإن إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يسووا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند اينيتي هنا برودكسيون انا فيتو ميديكاما او سمو خليه لصناعه الادويه التقليديه داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البريسكريبشن ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي جوهيدا في المستشفى داخل لكن انت فارماسي جوهيدا يا اما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمي كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ودي في الفارماسي فارماسي حوله في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء
6: نعم.
2: ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه
6: نعم.
2: للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني نعم. ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال نعم. في الجامعات
6: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي الدين القديم بعلو يبشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورهن الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشوارع في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل الحال قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث. تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تين سين كنتروا سين كنتروا ذين، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرفين كتورس كدرفين كتورس 09 سين كنتروا. طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن مبودو. حاليا في كل ما صنع البرامج ذات عنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده، انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر، وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
3: عشان شكرا عشان أول المينيستر سنين الفاتر وكل المينيستر قاعد بيخدمنا أي ما سنة، وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيا، وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجلي، نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا نسنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخص 17 يوم في كيلو نعيدو ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة.
6: في جورنال الأكتيفيتي ده كله كي بقى شو هو شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو
3: أي ما نسو الأجي نقدر نسو أجي نقدر نسو أسامبلي ونقدر نسو إسبوزيشن أنا برودي هاكينا الإندينا ده كله نوصفهم الخدمين الآخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
6: ده كله كل الجمعيات كله سواتي
3: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فدراسيون.
6: نعم
3: آه.
6: شكرا سيد يوسف، عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
7: فعلا أنينا في جورني أنا الواحد وثلاثين أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار. بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنا سي جورني أنا الميديسين ترادشونال أفريكان ده وأنينا كوتي هنا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سي ان تي تي أنينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ليوم 6 عندنا الجورني هنا أنا أنا الميديسين ترادشونال أنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشات بوجونا هنا في أمجمينا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7.
6: نعم
7: وده ممكن دارين عندنا تم أنا الفورماسيون هنانا سوينا أسانة ده تم مهم لأن التم هنانا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان.
6: نعم سلام نجي لك نشير المستمع ونقبل
7: مرسي
6: معنا المستمع محمد علي من جوجة شرفة يتفضل.
4: الو
6: انا نعم اتفضل.
4: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا انا
6: اي نعم
4: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جاني واحد الا لازم الوزاره يشيلوني يعني هسه الطب التقليدي يا جماعه يعني عادي زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق
6: نعم
4: يعني حس عليه إن ناس وقديم ده كله بيت ولو فيش ولا بهذا ده ناس ما يعرف شيء ويمشي فوق بقان ويجي رو يداوي ناس يتلفن يمر ده ناس اللي سووه وشيء كان سووا مراقبة ده يمكن شيء كذا جاي له لنا تريار فده داوي ناس بيتلو تقليد ده يمكن يجاه إن شاء الله.
6: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. أيمن عم واصل سيد يوسف.
7: فعلا أنينا سوينا إعلام كامل في فورماسيون أنا الباسي قلنا أنينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الأطباء التقليديين التراديب براتيسيين عشان بوجو عندنا أجر وعندنا فورماسيون. والفورماسيون أنا ده هو مهم بتكلم في فارماكو فيجيلانت، لأن ده معناته أنت كان عندك الفارماسي ذاتها عن التراديب براتيسيين. مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم أنت القايد لابد تكون فيجيلانت عشان نادم واحد ده هو كان نادم مرضان جابس بقوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون. والفورماسيون ده مهيب لأن أنت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عنده إيبرتانسيون ممكن عنده إيبوتانسيون أنت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل أدوية تانتي والأدوية ده ممكن بأغرافي سيتياسيون عن المرضان. دونك عشان ده نقوله الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنة السنتيتي نظمتها ودارين أبرياجي أنا نصول الفورماسيون ده والناس يفهموا لأن أنت كان عندك بكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضان. نعم. عشان ما تخوم الدواء أمورو تانتي.
6: نعم شكرا. طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هناك كنا من الأوبجكتيف حقوق في ريشارش كله في الميديسين تراديشنال.
8: عندنا ريشارش
6: هل بديتوا الريشارش ده وصلت وين؟
8: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قارو ميديسين ده يجو ليه سو تيز عنام ده يجو لينا عنينا نودهم كدادي نعاونهم ليه نوصفهم أي دواء ده زي دا وخلاص وقت كملو يجو سو تيز عنام كان سو تيز عنام قريب اليوم حسناس المرغو نيفو 1 نيفو 2 ده قريب 80 وهاجة دول دا الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي أنينا يكملوا ريشيرش أنام وما ما يندكي أنينا في ريشيرش السودة عشان أنينا أوانم
6: يعني نورمالي ما أنانم جيت أنت أي نانم أنت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي أسمه ما
8: قاعد يسيتي وسمنا هذا يا أبو مايا
6: أو حتى يرمسيوكو مثلا
8: رمسيو ما كل ما في
6: كل الناس الباسي بيكو
8: كل الناس الباسي
6: دون خليه سمو عديل مرة آخر أنت أي نانو حتى كن أجوز بس لقيتها في الشارع أنت شيل منها شيء معلومة ده بعدين تسيتي هي عشان من حقها هي
8: أيوة هذا الدورنا منه.
6: نعم شكرا سيد آدم تالا. مستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس اللي قاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. دول كلهم معنا في داخل الاستوديو. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 51 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه أنتوا كوزارة؟
9: والله كوزارة شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأننا بدينا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا، هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس. المركز ده هو معهد سانتر دي رشاش. المعهد ده بس يضمن لنا تقييم أنا يعني إيفالياسيون أنا البلانت ميديسينال أو أي دواء طب أنا طب التقليدي. بل المعهد ده صعب جدا، وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناحية المادية للدولة بكل صراحة. فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي، هو نقدر نسوي لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر، وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس ساينتفيك مع وزارة التعليم العالي ما تردي براتيسيان، هم بيقيموا ياتوا بلقى بيرمي ياتوا بلقى بيرمي يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز، مركز النبوز ما فيه، لو ما أفضل ما فيه صعب جدا، وإلا فإن الجهات الأساسية كلها سوينا يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان

0: يعني واسع جدا.
1: نعم.
0: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر, ده كلام ده عند 3 سنة هسا. نعم. كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل الجمعيات, أنا الطب التقليدي ده, ونقعد ونجلس نناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها, المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم, يقدروا يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية. أنا الأوبية مثلا أسجل في الكوليرا وكذا يعني.
1: مستمعين العزيزين, تقعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة, موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشات الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشات شروكي, كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله, يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي, تفضل يوسف محمد
2: من أبشي.
1: أيوة تفضل.
2: الله يبارك فيك. نقول كيه
1: نعم
2: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهيل كيه يعني سيتو دماله
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
2: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا.
1: نعم. وعندك سؤال آخر؟
2: أيوة. ده بس وطوة مثلا اللفين في الشوارع ده.
1: نعم.
2: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقليم. نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك. سيد يوسف.
2: سلام.
3: أخينا
1: يوسف محمد.
3: يوسف محمد السلام عليكم, نسلم كثير فعلا هناك في أبشي. أنت ما سأل بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير, تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك مثلا سينتت عندها ريبريزنتان في أبشي, وحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم. أنت ما فتشت, كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو, لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس. لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكمية اللي بصبولي دا والنادم مردان ده داو هذا.
1: نعم.
3: الكمية ده.
1: شكرا. نشيل مستمع آخر أيضا من أبشي, فيصل حسن من كمينة من أبشي. فيصل المستمع.
4: نعم.
1: أيوة يتفضل.
4: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو.
1: نعم واصل جانا اسمعك.
4: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده جل لو نازل خلطانين قويتين هذا دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسولك كشف ومن بعضه مرضك عسل يعني الدكتور جه ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محلك قاعد ده يسولك كشف أي مرض عندك تمشي تعالى الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر كشرب بيجي يعني بودر منك يعني حصل كثير من الناس يروح يعني يال مالك لا يتزود لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا مالك يتوى شنو
1: يعني انت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانات
4: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسألك كشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
1: وقبل الدكاترة الحاسة حاليا بخل قانون بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو قال؟
4: بعالج الدواء ده ما حصل في الناس وايدين يعني خاصة إلا حصل أنا كان بلزما أنا ده كان مرضان ده إلا نمشي الدكتور نمشي المشاشة وما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا
1: كويس
4: تمشي تلقى زول واحد ما قاري عند الدواء حتى في حرارة قاعد تمشي ده يبيع لك الدواء ده حصل لو كان ما يسفري كله ما حرارة داخل الدواء ده يدور محل بارد يغز
1: نعم شكرا شكرا نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده. أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
5: يعني الأستاذ يعني أنا عاجب العلاج ولكن حتى حاليا ده

0: يعني هسه علينا هسه يعني ما شاء الله هسه علينا الناس من تنسيقية كثير، ولكن هسه علينا ان شاء الله طلبونا يعني هسه علينا ده الجنيات هسه انا الطب التقليدي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة انا انجمينا ده
1: نعم.
0: ويعني هسه علينا الطب التقليدي الناس اللي مارسوا الطب التقليدي اللي من مكان هنا ودول كل شيء دول مراقب وما تنسيق ده
1: نعم
0: الوزارة كلها تراقب المواد انا وحالات كيفين اللي جا احسن اصلا الناس اللي يشتكوا يوران ده وده مور دول فيهم كان انت يعني كان الوزاره كان صوت مراقبه قاعده
1: نعم
0: انت كان مشيت بقى تشيلها ده وقلت بس انا يعني قلبك راجل تشيلها عشان ده انه كان عنده مراقبه وانه تنسيق مع الوزاره.
1: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا أنينا ماشي للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو، السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي، كلمتك الأخيرة.
2: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسه نشيفة قاعدة تطور شيء. الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين، هسا كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تري جروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسا نشيفة في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده حكومة كل دساتة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 بار بير بار 2023 ده هسا بيقى يعرفونا كي الميديسين تراديشنال ده قايد في حكومة عرفة خلاص.
1: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، كلمتك الأخيرة.
3: كلمة هنايا الأخير أنينا CNTT الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل CNTT ميسي كاميس بي اسونام دونك دابا زانينا كل هيزن ده في تشاد كامل وعشان دابا ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتيتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتيتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لي امه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديين بار اكزامبل
4: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا
4: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا
6: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة النور الفائق، وفي تفاصيلها اختتمت بفندق راديسون بولو يوم أمس أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا. مناسبة الختام ترأسها منسق المشروع تشاري تشوينام عبد الكريم عبد الله النو وتفاصيل الخبر.
1: خلال 5 أيام من أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، ناقش المشاركون في الورشة مواضيع مهمة تنصب في تحسين وتطوير المعامل ومختبرات الطب البشري والحيواني لدول غرب ووسط أفريقيا. الكلمة الختامية للورشة ألقاها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا الدكتور تشيري تويانام، الذي قال بأن الورشة تندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا للإصلاح العام لمجال الصحة على مستوى المنطقة والحد من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان معا، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة من النتائج والمعلومات التي تلقوها في خلال الورشة بغية تطبيقها على أرض الواقع، مضيفا بأن الوضع الصحي العالمي دون الإقليمي بات يشكل خطرا للمجتمعات، لذا يجب تضافر الجهود لأجل توفير المختبرات والمعامل الحديثة للكشف عن الأمراض، علما بأن الورشة جاءت بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع أمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا.
0: وإلى ولاية السلامات، ما زالت تتواصل سلسلة اللقاءات التعارفية للمندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شوار روزي، حيث التقى هذه المرة بطاقم المحكمة الكبرى لمدينة أم التيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشارة محمد صالح.
2: استهل المندوب العام للحكومة اللقاء بالتعرف على أعضاء المحكمة، حيث قدم كل عضو نبذة عن مجال اختصاصه، مستعرضين جملة من الإنجازات التي تحققت إلى جانب الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل القضائي بالولاية. وعقب استماعه إلى مختلف المداخلات، أشاد المندوب العام للحكومة بالجهود التي يبذلها الطاقم القضائي في تقديم الخدمات للمواطنين رغم صعوبة ظروف العمل، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع القضائي بالولاية، بما يسهم في تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية. كما التقى أيضا المندوب العام للحكومة بعمدة بلدية أم التيمان إلى جانب جميع المستشارين البلديين والطاقم الإداري للبلدية. وخلال اللقاء تطرق عمدة البلدية إلى مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية في الوقت الحالي، خاصة في ظل تواصل هطول الأمطار بمدينة أم التيمان، مشيرا إلى النقص في الآلات والمعدات الأساسية التي من شأنها أن تساعد البلدية على أداء مهامها وتطوير خدماتها. وفي ختام اللقاء دعا المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء الروزي عمدة البلدية وطاقمه الإداري بما في ذلك المستشارين البلديين إلى مضاعفة الجهود والاهتمام بنظافة المدينة والعمل على تحسين مظهرها والعناية بشوارعها بما يليق بمكانتها كحاضرة للولاية. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: هنا في العاصمة انجمينا، نظمت جمعية مستقبل الشباب بتشاد مؤتمرا نقاشيا بمقر الأونما مساء أمس تحت موضوع دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد حضور عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بقضايا الشباب. الزميلة فاطنة عبدالله وركو حضرت حيثيات المؤتمر النقاشي وأفتنا بالتالي.
3: دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد. كان ذلك هو موضوع المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية المستقبل الشباب في تشاد لهدف مناقشة عدة مواضيع الشباب كقوة أساسية في مواجهة التماسك الاجتماعي في عصر الرقمنة الحديثة. هذا وقد قسم المؤتمر إلى محورين أساسيين. المحور الأول تحدث فيه كل من إدريس موسى وبقيد أحمد عبد الكريم حول السلبيات والإيجابيات للرقمنة الحديثة، مؤكدين بأن الرقمنة تتيح للشباب فرصة التواصل والتعليم والتبادل المعرفة ونشر وسائل السلام ودعم ريادة الأعمال وتعزيز التماسك الاجتماعي. أما المحور الثاني فقد تناول فيه كل من دكتور علي عبد الرحمن حجار ودكتور يوسف أحمد ديار أن أهمية تشجيع الشباب في المبادرات الخاصة سيما الزراعة والثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والثقافي. هذا وفي نهاية المؤتمر قدم الحضور العديد من الأسئلة مثل ما هي أهمية التوعية وتأهيل الشباب في عملية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وما هي التوجيهات والإرشادات التي تقدم إلى الشباب من أجل المعاملة الجيدة للتكنولوجيا، وكذا كيفية تجنب الأخبار الكاذبة والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني. حيث قام المعتمرون بالرد على التساؤلات المقدمة طالبين الحكمة في معالجة الموضوعات عبر أداة التكنولوجيا بغية إرسال رسائل السلام والعافية والتعليم والتعلم، كما شددوا بضرورة تحمل السلطات المعنية مسؤولياتها بتنظيم ومراقبة هذه الأداة من عجل الحفاظ على سلم الاجتماعي والعمل والاستقرار في البلاد، لأن المشكلة لا تكمن في الرقمنة نفسها وإنما في طريقة الاستخدام الجيدة لها.
0: وإلى تقاريرنا الإذاعية التي يعدها قسم التحرير، فقد تناولت الزميلة عز علي علوم في تقريرها التالي الرضاعة في الأماكن العامة ونظرة المجتمع للأمهات المرضعات. نتابع.
4: هذا الصوت يؤكد للأم رغبة الطفل وحوجته إلى الرضاعة التي تعتبر الغذاء المثالي الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما أن حليب الأم يمثل معجزة فريدة، فهو يتغير تلقائيا حسب عمر الطفل وحالته الصحية، إلا أن بعض الأمهات يواجهن صعوبات في رضاعة أطفالهن في الأماكن العامة، حيث تجد الأم نفسها أمام خيارين: الأول إسكات الطفل، والثاني نظرة المجتمع. هذا ما أكده بعض المواطنين.
5: أبينا أنا زمان المرق أن مرقت شيا، يعني راقت شيا جات صغير يبكي، ده أولا بأولا اللبن ده تمرق تغسله عشان يبرد شوية، ده بترد للصغير. وأبينا أنا أحسن داني شوفوا ده مرة ماشية بطولة بس تدي صغير يشرى في بكان ناس قاعدين كثيرين كل هما لما صغير بكرة تردي بس يعني ده أنا كان شوف شيء ده ما كويس. جمعنا زمان برد الصغير قلنا الله فايدة بدلو في الصغير بخطوه تبردو.
6: لأن شنو ما عدل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تستر، واللبن ما صغير ده مرات ده بس يسبب أمراض للإيالة ناس قاعد هو مرات ده مرة هي رايخ موخرة لبدل التحصيل دي ده قبل تنتيل السخير ده ما تسي كيبس يعني في وقر أنا بس مرة تمرقة تنتيل السخير ترك لقى يسبب لالي يلا أمرات هسا مرة دواجين راسة بقارة ما ينعرف ده كل منه وما دل دول بس
7: سخير يردو في لبن الناس كده ما يشابه هو ما أدل هو ساخة وبتنسل تقين أنا ناس ما أدل سخير سخير ده يردو راتي تمشي بنص تقصيل لبنات تنتي سخير يرده
8: ما أمها ما حنونة سخير كان جاي يبكي ده خلاص هي يعني كلها عازية ولا قاعد في قدام ناس كل هي ما تفكر كدر إن ولا شنو تركت مرقة يودا رتنتي لو ليه هذا الله بني شر نطلب من أخواني الأوين وأمن إندم لفاي إندم ترى كان يوم الله سخيرة تدور تنتي لبن ده خليك كان بترى أنا تسيدا كان بلفاي أنا تسيدا.
4: إن رؤية الأمهات يرضعن أطفالهن في الأماكن العامة هي دعوة للمساهمة في تغيير نظرة المجتمع وإعادة ترسيخ الرضاعة الطبيعية كفعل بيولوجي يهدف إلى تعزيز نمو الطفل وليس أمر يدعو إلى الخجل، لأن الرضاعة الطبيعية لها تأثير على صحة الأم والطفل. هذا ما أشار إليه أحد المثقفين.
9: إرضاع الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم والطفل، وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات.
4: من ناحيته الأخصائي الاجتماعي أرنو نجمبي قال إن الرضاعة حق مشروع للطفل في كل مكان وزمان، إلا أن بعض الأشخاص المتأخرين في الثقافة الاجتماعية لهم نظرة خاصة حول الأمهات المرضعات، معتبرين أن إظهار جسم المرأة هو خطأ كبير. كما أوضح الأخصائي الاجتماعي بأن الأم ليست بحاجة إلى أن تظهر جسمها ولا جسم ابنها، لكن هدفها هو إشباع حاجات طفلها، لذا يجب عليها استخدام الوشاح المناسب أثناء الرضاعة أو ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الأزرار الأمامية، وذلك لتجنب الإحراج أثناء الرضاعة في الأماكن العامة.
0: رياضيا، وفي إطار الدور التمهيدي الأول لأبطال إفريقيا، فقد شهد يوم أمس ملعب المشير الدزدب بإدنو بمنجفة مباراة جمعت بين فريق SBC مع ضيفه كوكوروغو الإيفواري. حسن موسى حسين وتفاصيل المباراة.
10: شهد ملعب مارشال تشاد مباراة جمعت فريق SBC التشادي ونظيره فريق كوكوروغو الإيفاري. منذ انطلاقة المباراة فرض فريق الإيفاري سيطرته على مجريات اللعب من تنظيم جيد الضغط على الدفاع التشادي ليتمكن من افتتاح التسجيل وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بهدف مقابل الصفر لصالح فريق كوكوروغو. وفي الشوط الثاني عاد فريق SBC بقوة وظهر من قبل اللعيبة أكثر حماسا وفعالية ليتمكنوا من إدراك التعادل قبل أن يضيفوا الهدف الثاني، وتبقى النتيجة لصالحهم 2-1. ورغم الاقتراب الفريق التشادي من حسم المباراة لفريق كوكوروغو، ضغط حتى الدقائق الأخيرة ليتمكن من تسجيل الهدف التعادل لتنتهي المواجهة بين الفريقين 2-2 لكلا الفريقين. وعقب المباراة الودية أشاد مدرب فريق SBC طاهر جارديا برد فعل اللعيبة بعد البداية الصعبة، فيما عرب مدرب كوكوروغو دولا سندا تحدث عن قدرات فريقه على العودة في المباراة، وينتظر أن تمنح مباراة الإياب المقررة في 13 سبتمبر للفريقين فرصة جديدة لحسم الأفضلية ومواصلة المنافسة.
0: هذا وقد انتهت قبل قليل بملعب المشير الدزدب بإتنو المباراة التي جمعت بين فريق إيلونغ FC وسيداما بونا الإثيوبي بالتعادل السلبي، فيما ستلعب مباراة الإياب بين الفريقين بإثيوبيا في 12 سبتمبر الجاري. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما تقبلوا تحياتنا في الإخراج والإشراف العام الأستاذ يوسف محمد زين، الإعداد عبد الرؤوف أيوب، التنفيذ الفني المهندس سانوي كويان كيريو، وفي التقديم محدثتكم الزوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة زميلي عبد الجليل عبد المكرم آدم. حتى تلك اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامج الإذاعة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: تستمعين في كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة، وسعيا من الإذاعة الوطنية الجهادية للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني، صيدلانية وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية الجهادية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
0: دكتورة، في البداية نحن في مجتمع الجهادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
1: بالفعل.
0: تشوفوا كيف ده عنده.
1: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عنده حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره مستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بالتان ترجع وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي، فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبب بنفسنا بذاتنا عن طريق الاعشاب، وده كمان من الاخطاء الشائعه. يعني مثلا فلان شاله، هي الاشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه اخير ده نسبه كبيره ان جات بالصدفه. في شيء في الطب حاجه اسمها صدفه، يعني انت تستخدمه ويجيك بالصدفه تتعالج فيقول لك شيله، فده يعتبر كمان خطا. انت لازم لما يكون عندك حاله مرضيه عندها اعراض كثيره ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني انك انت تكون دكتور نفسك واسرتك تكون دكتوره، ما بيبقى انا استخدمت الدواء ده وبيجي لي اخير انت كل شيله، لا، لان بعض الاحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الاشياء اللي احنا كثير بنستخدمها، المريض بيتعامل بها والبيئه المحيطه بها، لكن الشيء يعتبر من الاخطاء الشائعه اللي نتمنى عن طريق الان السوشيال ميديا، الاذاعه المسموعه، الاذاعه المرئيه، الناس يراعوا ان الدكتور هو اللي عنده الصفه المهنيه انه يشخص المرض. والتشخيص المرض ده ما بيكون ان الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء اجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بيشخص لك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الاشياء دي.
0: نعم. باعتبارك انت استاذه عائشه صيدلانيه وخبيره في مجال ده، هل الانسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبيه دي، هل في امراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه
1: بيزيد عليها؟ بالفعل. يعني مثلا شخص عنده اسهال، والاسهال في لما تمشي الصيدلي في اكثر من نوع من دواء، في مضادات حيويه، في مضادات للاسهال، يعني ما مضادات حيويه، هو دواء مضاد للاسهال يعني بوقف الاسهال. لو كان انت عندك مشكله في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحاله. بعض الاحيان بيكون الاسهال ده لما انت بتسوي ده بدلاله على مرض، انت لما بتوقف المرض ده بيقعد راكن داخل الجسم. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه والمهمه جدا ان لازم الناس تراعيها، ده بعض الاحيان انت لما تشيل دواء من دون وصفه طبيه ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني احنا في جهه الان بنعانوا من ظهور حالات كثيره لفشل الكلوي، والاسباب الرئيسيه من ضمنها الاستخدام العشوائي لفتره زمنيه طويله للدواء من دون وصفه طبيه، او انك تشيل الدواء من دكتور شكو. يعني مثلا نضرب لك مثلا، في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص، الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائيه لون حجها طويله، لكن هو مرض لمرض البرص، بنأخذ تحت اشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه هنت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابو قاعد في الاقاليم برا، شاله من دكتور شكو دواء ده على اساس قال بخفف الام العظام، دخل في مشكله فشل كلوي. ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره. والدواء تعرف احنا عندنا مشكله ان دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شافه ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بنأخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل انجمينا، دخل في حاله لا يرثى لها، لكن ربنا قدر لطف انه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكله. انا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبه عرفتها. فهي ان دي شنو من سوء انك انت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت اشراف دكتور، والدواء تشيله تحت اشراف صيدلي. يعني دي الاشياء المفروض احنا ناس كوادر طبيه نخدم في مجال الصحه، نوع مواطنينا المواطن التشادي للفكره دي.
0: ونين الان طبعا قاعدين في موسم الخريف والامراض كثيره، هل الانسان مثلا فلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافي، نفس المرض ده اذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء، ولا احسن يمشي يعمل فحوصات؟
1: احنا هسه اليوم في تشادي، يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي. يعني فتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجوده، يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هنالفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا، تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك اخف، فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكو تقول لي انا صغيري عنده حراره، ينطيك دواء وصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيدة، مقياس ان ينطي جرعة ابرة في الوريد مشان يخفض درجة الحرارة كلها درجة وحيدها. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريدية كلها لازم يكون تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومش معايا. المرة الجديدة الثاني مرضت على ولدي الاخر مرض، نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط كثير،
0: الا
1: نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبة من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادوية ليش مختلفة؟ يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاها اقراص، في دواء مكمل ليه تلقى ابرة في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعة دواء وشكل دوائي عند حالة مرضية بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكلة، في مستوى واحد الا تاخذ ابرة مشان يحل المشكلة. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
0: وكمان ثاني علينا عندنا مشكلة في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له هو مثلا دواء ده صباح واحد وبالمساء واحد، هو كمان مرات ده بيشيل الباليكين تقيل ده بيشيل له اثنين
1: صح. ما ده كله بيرجع على النقطة شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حدة المرض. لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجة اعلى من ده. يعني ده بتقول درجة عليا، في درجة اعلى من ده. الدرجة الاعلى من دي بنطوها الجرعة اكثر، يعني او ضبط الجرعة بيرجع لي نتيجة التحاليل والفحوصات اللي اداها الدكتور. ولو انت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فانت بتشيله بحيث انه بريحك. وبعض الاحيان ونسبة كبيرة انك حتى لو شلته بالطريقة اللي انت هسه يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لان الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية 3-5 أيام. طيب انت شلت زدت الجرعة، اول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة. لان الدكتور انطاك عبوة واحدة، الا لو انطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول او البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخذه في اليوم حبتين مدة 3 مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم، ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لان خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقص ده الا ترجع لدكتور. وطبيعيا الحرارة لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك انك تروح الدكتور. الا لو الشخص كان مكابر او مثلا ما بيستجيب او بيقول لك ما نقدر نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى. يعني
0: استاذة عائشة، باعتبارك انت كصيدلانية، اهمية الطاقم الطبي للمريض،
1: اهمية الطاقم الطبي، اهم شيء ان ندور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الان من ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو اعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر اخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه شخص لعمل تحاليل معينة، ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل او الدكتور في المعامل الطبية هو المسؤول عن انه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشا اضان المستمعين في الخلا او في البول او في مثلا اللعاب. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك ايكو او راديو او سكانير، من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم البوجه للدكتور الطلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لاي مرض كان. على حسب تخصصه، بعض الاحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، ترجع لدكتور، تمشي لدكتور اخر. صح؟ ليش؟ لان التحاليل اللي هو لقاها ده لقى ان الشيء ده ما تخصصه، او مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، او ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، او يعني الحالات كثيره. او على حسب الراديو او الايكو مع التحاليل دي ممكن ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني او دكتور قد شخص المرض تمشي للصيدله، الوصفه الطبيه بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفه على حسب ما اعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور انطاك الدواء تستخدمه كذا كذا، في ادويه لازم تنأخذ بعد الاكل، في ادويه لازم تنأخذ على الريق، في ادويه لازم تنأخذ في الليل، في ادويه لازم تنأخذ في نص النهار. على حسب نوع الدواء الصيدلي هو بوجه. الصيدلي دور الاساسي والفعال ده انه ينطيك الدواء بجرعات الموزونه على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكله جلديه بسيطه، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا انت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هنا انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دوري شنو؟ انا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد حيشخص مرضه بطريقه صحيحه، يتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
0: كذلك علينا عندنا مشكله، يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 او صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الناس؟
1: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لي اخ. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمح في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بقى لي اخير، الدكتور ده ما شخصني. لا، هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2-2 انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد يقول لك لا لو بقى لي اخر حتى نشيل الاخر, وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الافكار, لكن ده ما صحي. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء 3-4-4-5 انت تشيلهم كلهم. تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج, وتحترم الوقت هن الجرعات, وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين, لا ما بيبقى. انت من الصبح انطاك حبتين, عشيه حبتين, في الليل حبتين, تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بيقول لك اخير, ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك, بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور, الدكتور في التحاليل ما طلب تحليله, فده كله يعتبر تاخير. لا رجعت للدكتور, الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما انت ترجع عليه بالبعض الاشياء دي بعد ما تعمل الاجراءات دي. يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 يوم انت بقيت اخير حسيت بتحسن, لا ما نكمل, لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم, يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير, لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه, حتى وجود الدواء يوم انت بتاخده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل, ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم او بتعرف الجسم على الميكروب, وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب, وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال, فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
0: استاذه عائشه يونس, انينا قاعدين في نهايه البرنامج, النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين, وانينا قاعدين في موسم الخريف, موسم هنا امراض, كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض وكي, واغلبيتهم ما يمشوا الدكاتره الا بتشيروا الدواء من عنده انفسهم.
1: نصيحه اول نصيحه لي, لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور. مهما كان الوضع صعب, اليوم عندنا مستشفى الام والطفل, مستشفى سنترال المرجعي, مستشفى تشاتشين الشنواء, المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه لي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك, حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها, فبتكون حتى لو المرض المرضي بيجيك بحدته او البالي بيجيك حدته اقل, فشو الاشياء دي احتياطا, حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل, فممكن تتصرف باشياء في البيت, يعني عن طريق البراستمول الموجود في البيت, او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجيه. يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجيه, انه يوموا في السنجيه ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه, يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو, الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات, وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد, احنا كنا متحملين عليه, لكن ياكل الاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك, بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي, الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كله رايقين في البعوضه. طيب منك الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات, سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كله وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدته اقل, وحيكون نوبته حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم, واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لإنفرمير, فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كلية
0: إن شاء الله. استمعينا في كل مكان هكذا استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استمارة الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية, وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الخميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جونات, وفي الإخراج عبد الله توش, ومني في التقديم عبد الله يحب بخاري. لكم منا أطيب الهنا, وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة, وشكرا.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. البلاغات العادية الرسمية الديايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 5 شهر 9 2020. بقدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الكونسلت الانجينير سانويك وان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروى. أنا إيرنتين في كارتي جبانغاتوك ومين أنا الدوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجامينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير سيد الكوك سيد بدقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز وناس الشباب والشابات، وخاصة هناك من دقنا مسكوري علي ماما دادودو. نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد كم تقني
3: يا دون الرجال السلطان التجان لهم يا ترجال عليهم يا ترجال علي والمم سيد دول الرجال البلا ما بنغري يا دول الرجال يا دول الرجال

0: على سلام لنا ما ترسلي أزر على ذناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب كالضباط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العميات رجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من الرجال يا ترجالة أباكر والألي دول رجالة كام بلا مدن والما المطمان التجان دول رجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو الرجالة سلطان التجان قول لك يا ترجالة الهم ياد رجالة القرامة سنة دول رجالة حسنة والدكتوم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراين الهم ياد رجالة كم من يالبنا سنة البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهم ياد رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن مردو للرجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول الرجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول الرجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما بيد ولا كمان ده
1: عارف ليه
0: ولد الجد ضل قرين جا ضربت رابل نزل را أبكر والألي يا ضربت رابل نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابل نزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت رابل نزل را الرجال البياض المال أنا أجمليمي والمعلم خاليكات معلمة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دل خليل النا

0: لين زلنا
1: عجبك
0: رمى دول صالحك كلوان
1: يوه
0: ضربت رب لين زلنا الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضربت رب لين زلنا
1: البتنف دراتم بس
0: الباكر يا دانا دال خليل نجا سيد ضربت رب لين زلنا ضربت رب لين زلنا أب فن والآدم ضربت رب لين زلنا الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت رب اللي نزل را الرجال في ظلمة سلطان درما والموسى ضربت رب اللي نزل را الرجال في ظلمة جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت رب اللي نزل را على أجملي والمعلم خالية ضربت رب اللي يا يزل را يا علوي علوي ابن
1: قريان
0: والمهم اتكاك دريس ادوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخدر دون خليل منجا
1: يا الخدر من ابن
0: ضربات رب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم
1: عجب جاب لك 200 ورم

ما تقنو طول خليد منيا يا ضربت رابلين شين والشيخ دنا ضربت رابلين الدلرا الرجال في ظلم الدل خليد منيا لا لا ما توصل ساكت لوان ضربت رابلين الدلرا سلطان التجاني التجاني والدل وانا الاباك كاك ممت والجبه جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضرب التراب اللي امد الايا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتون

طب الماجوت ما لبنسا قلب الماء اللي البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما المطهور دواء قلب تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عفر كردسا الولد اللي لدى في زمان ندعى فأعطى به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايما دايما السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمي حوت شاش بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتا من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالت اللي بدي حوضو دايا قرقرات كربو دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشة الرب طلع ربنا المولد يا لنباب ادي ما لاقو ازو شراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي مراقو علاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على ادي مراقو ازو شراب برام علي والمن اليوم انا بك من ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاج مريم والمعلم خلي ادي مروقا اذا شراق انا نبقى لهم كامل ما نبلا اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقا فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقا كم من يا صبرا انا محمد البشير ولد الدرمان

سمعنا سمعت راديوشات في كل مكان. بعد ما سمينا النشر بعد ما سمينا الصحوة نرجع للسيرة عشان نقول لكم البلاغاتنا اللي ماشية. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ طاهر حامد خلي أجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخصوص بكانة عشان البكان ده فوقه مشاكل. إن ده بكان في كارتيا أنقبو سكسيون كات يلو سان كارانسيس لو سنك كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاغنا وفى ديليجي موسى جبرين بشارة جبرين اللوان عبد الكريم جرات هارون جبرين محمد هارون جبرين محمد جبرين الجوني أبقريس أتيم بركة دناء دم أمر بلاما بركة جرات بلاما جبرين ديدان بلاما محمد أبكر بلاما حامد موسى حسيني آدم الوكيل حسن راتب عبد الرحمن محمد آدم يوسف يايا عمر عمر أبكر ديدان أبكر محمدية موسى جدة آدم دقم أبكر محمد طاهر جيم عبد الرحمن أب الحاج الحاج آدم شيخ بشير مناني الوكيل جدة أبكر بلام عبد الله عبد الرحمن آدم عمر آدم بلاما جدة عمر بلاما جدة حسيني بلاما سليمان بلاما جبرين جقة بلاما موسى كوندي بلاما أبا أجي بلاما أبا إيسا بلاما حسن آدم بلاما الحاج عثمان بلاما توم الليكيم بلاما إيسا بشير بلاما باسا بلاما الحاج أبكر بلاما قنبو جبرين دليجي حامد محمد موسى دليجي عبد الرحمن كليسم دليجي أبا زين حسيني الحاج محمد قجيجي بلاما حسن يعقوبة دلقي خليل جبرين دلقي موسى أبكوري دلقي أرونا أخي دلقي دقي دلقي أبا دلقي محمد إيسا أدا دلقي موسى أبكلو دلقي رمات قنبو دلقي رمات حسن دلقي إركال جبرين دلقي جابر جبرين دلقي محمدو دليجي حسن إدريس زكريا دليجي محمد إيسا صهيبة دليجي عبد الرحمن دليجي فيصل جدة دليجي صباح الله عبد الكريم دليجي جبرين المعلم دليجي سيد النايم المير محمد إبراهيم الصيام المير جمال يحيى موسى المير جبرين عبد الكريم المير محمد حسن قلديمة دليجي إدريس حران الدبيوتي محمد توغوي الديركتور دينا يحيى التراب الكونسي عمر محمد قناة الكونسي إدريس موسى دكتور أبكر علي شيخ إدريس البلامة شيخ عبد الله شيخ حسيني حسنة عبد الرحمن شيخ جدة محمد شيخ دنا شيخ جدة دشوش شيخ حسنة ماتر شيخ أبوي حسنة شيخ محمد حسيني شيخ عبد الرحمن بشارة شيخ جبرين القطري شيخ خرسة محمد شيخ اللوان بنية شيخ مبدي شيخ شيخ جبرين آدم كودي شيخ إيسا جدة اللوان الجد اللوان كمسلم جابو اللوان عمر القاضي يتيم اللوان كشلة دنديني اللوان إدريس إبراهيم اللوان ألك جدة الحاج محمد عمداي بلاما ميمراء جدة آيلة ليمان بكر بلاما بشارة هليليف رماد محمد وكل أسرته بلاما محمد آدم وبلاما صالح جيل وكل أسرتهم بلاما خلاص ودا وكل أسرته إبراهيم محمد وكل أسرته آيلة عمر الفضي آيلة تكركور دليجي آدم أسمان دليجي عبد الرحمن مكايلة دليجي حسيني هارون دليجي أبكاكا دليجي حسيني بكر دليجي كوتي دليجي الحاج الجوفرنر حسن عبد الله دليجي محمد اجلا بلاما انجني يايا علي عمر محمد الحاج صالح شيخ ابراهيم بلاما عمر رمضان ابكر دقرور لو من الحزن ببلغوا لكل الدليجي والشيف دكاريان العاصمة انجمينا والأهل البيدين والقربين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا أمم وجدتم دنقسية تيراب ماتت اليوم السب
وسرعة تبقى بكرة يوم الاثنين في مسيلة بكومة اللي بلاما موسى جبرين على هل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:08 نمشي لمكان التل فن حمد الجبري، هدية خاصة لأبادمي وكل أسرته في شهر 30. كل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة الجالية السودانية القاني في العاصمة انجمينا مختلف المدن وخاصة في صباحنا بلدنا تشاد، نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.

على فنان حمد الجابري، هدية خاصة للمهندس الكبير عن الأصوات هناك في الأنريو السرماء محمد نور راموسى هناك من بردو بردو، وكل الناس اللي قاعدين متابعونا من بردو بردو، وما ننسوا الكونسيير فاتيمة عبد الله بركوم كابين تكنيك.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في جنبنا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار النماشية ونبدأ كالأدب العناوين. كملت الخدمات عن الورشة انت الخدمة السواء فيما يخص القيمان عن النظام الوطني عن اللابو عن الصحة انت الناس والحيوانات في جاتا، ومؤتمر نقاش في مقر هذا الحي الوطني انت الإعلام البسمو بشوفونا ما كلم كمان في دور هذا الرقمنا في تقوّن التعايش السلمي والوحدة بين أبناء هنا جاتا. وفي النشرة تلقوا أخبار من الجواجر برا وأخبار بتخص الرياضة. كملت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جميع الخدمات هنا الورشة انت الخدمة الكان سواء عشان يقيموا ويشوفوا النظام الوطني هنا اللابو اللي بخص الصحة هنا الناس والصحة انت الحيوانات اللي كان نظمتها وزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع هنا الأمن الصحي في أسود وغرب هنا إفريقيا رأس المناسبة انت الكمالي كمان المنسق هذا المشروع بحضور هنا كثير من المشاركين والمعزومين. حجة هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: في مدة هنا 5 يوم من الخدمات هنت الورشة التدريبية هنت الأمل البتقيم النظام الوطني هن المختبرات الخاصة بالكشوفات هنت الصحة البشرية والحيوانية. في المدة دي ناقشوا المشاركين في الورشة مواضيع مهمة بتخصها السنين المعامل وطورين المختبر هن الطب البشري والحيواني هن دول غرب ووسط إفريقيا. الكلمة الختامية هنت الورشة الكان قدمها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا الدكتور تشيريت ويانيم قال الورشة دي بتدخل ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية هندو الوسط إفريقيا، ودا لتعدل مجال حن الصحة في مستوى المنطقة وتخط حد للأمراض اللي بتصيب الإنسان والحيوان سوا. وطلب من المشاركين في الورشة خلي يستفيدوا من النتائج والمعلومات اللي جوها في خلال الورشة ويطبخوها في أرض الواقع. تيريت واينيم قال الوضع الصحي عن العالم بل الإقليمي بيجي بشكل خطر كبير للمجتمعات، لعشان دا لازم نكتر الجهود عشان نوفروا المختبرات والمعامل الحديثة هنت الكشوفات، ودل عشان نكشف الأمراض. نذكركم بكونه الورشة دي جات بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع هن الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا.
1: ريبورتاج سوتا ومدد فوق الزميلة حجة وحبيب عمر. الجميع مستقبل تشاتا كمان نظمت مؤتمر نقاش في مقر هن الأونما هنا في العاصمة الجميلة، وفي خلال المؤتمر النقاش ده تكلموا بكثير من القضايا التي تهم الشباب هنا تشاد، وخدت المؤتمر كمان دور هن الرقمنة ده في تقوّن التعايش السلمي والوحدة الوطنية في تشاد. في خلال المؤتمر كمان كلموا أيضا بالحمبولات القادة تواجه في ما يخص الرقمنة والدور الإيجابي والسلبي للرقمنة، وهذا بحضورنا كثير من المسائل والمشاركين والناس اللي عندهم هم بقضايا حن الشباب في جاتا. في إطار الملفات القبسية قسمنا كتابنا الأخبار على راديو جاتا الزميلة حجة وحبيب عمر كان سوى لنا الريبورتاج بخصوص الردعين حن الإيال الدقاق في الأماكن العامة ونظرة انت المجتمع للمرأة اللي بتردي سخيرها في البكانات العامة. خليني نتابعوا الملف.
2: آه! الصوت ده بأكد للأم رغبة هنت الطفل وحجة للرضاعة اللي هي بتعتبر الغذاء الأديل والإندى فيتامين بربي الطفل وبقوي مناعته وحليب حنى الأم بمثل مؤجزة فريدة من نوعها وهو بيتغير حسب عمر حنى الطفل وحالته الصحية لكن بعض الأمهات بواجهوا صعوبات في الرضاعة لإيالهم خاصة وسط المجتمع تلقى الأم مهيرة بالجوانب التنين الواحد كيف تسكت سخيرة ليرضى والتاني شوف هنا المجتمع لها وقت ترضي ده اللي كان كلمه فوق بعض المواطنين
3: أبينا أنا زمان المرأة كان مرقت شيئا يعني راقت شيئا جات سخيرة يبكي ده أولا بأولا اللبن ده تمرق تخسل عشان يبرد شوية ده بتردي للسخير وأبينا أنا أستاذ داني شوفو ده مرة ماشية بطولة بس تدي سخير يشرا في بكان ناس قاعدين كثيرين كل هما لما سخير بقى ده تردي بس يعني ده أنا كان شايف شيء ده ما كويس أما أن زمان برد السخير قولا اللي فايدة بدلو في السخير بخطوها تبردو
4: لأن شنو ما عادل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تنستر واللبن ما السخير مرات ده بس يسبب أمراض للإيالة الناس قاعدة في قوة مرات ده مرة هي رايخ موخرة لبدل التحصل دي ده قبل تنتيل السخير ده ما تفيد كيف بس يعني في وقر أنا ده بس مرة تمرقة تنتيل السخير ترك لقى يسبب للي يلا أمرات هسا مرض ودين راسة بقارة ما ينعرف ده كل منه ما تلدول بس
5: سخير يردو في لب الناس كده ما يشابه ويا ما أدل هو ساخة وبتنسل تقين أن الناس ما أدل سخير سخير ده يردو راتي تمشي بنص تقصل لبنات تنتي سخير يردى
6: ما أمها ما حنونة سخير كان جاي يبكي ده خلاص هي يعني كلا عازية ولا قاعد في قدام الناس كل هي ما تفكر كتر إن ولا شنو تركت مرقة يودا التنتي لو ليه هذا اللبن يشرب نطلب من أخواني الأوين وأمن إندم لفاي إندم ترى كان يوم الله سخيرة تدور تنتي اللبن ده خلي كان بترى أنا تسيدة كان بلفاي أنا تسيدة
2: رؤية هنت الأمهات وقت برضي عن إيالهم وسط المجتمع ده أمر لازم بساهم فوق الأمهات لعشان يغيروا نظرة هنت المجتمع ويقبلوا يوالف إيالهم بالرضاعة الطبيعية اللي بتساهم في قوين الطفل والرضاعة هي ما شغل بخجلوا منا الأمهات وقت ما بردوا إيالهم قدام المجتمع لأن الرضاعة الطبيعية عندها تأثير كبير في الصحة هنت الأم والطفل ده اللي كان كلم فوق واحد من المثقفين وقال
7: إرضاع الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم الطفل وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات.
2: كم من جانب الأخصائي الاجتماعي أرنو نيجيمباي قال الرضاعة حق الطفل حق شرعي ليا من زمن لهسي لكن بعض الناس المؤخرين في الثقافة الاجتماعية عندهم نظرة خاصة في الأمهات البرضي عن وقت الأم تمرق الديت وترضي صغيرة ده بيعتبروا خطأ كبير أرنو نيجيمباي قال الأم ما بحاجة لتفتح جسمها ولا حتى جسمها صغيرة لكن وقت ما ترضي ده هي بتدر تشبئ صغيرة ليرضى ويسكت ده لازم من أي أم تخطي وقت ما ترضي صغيرة بفردي أو الشيال هنا الصغير وتلبس الملابس الكبيرة عشان ما تضايق وقت الرضاعة ودب خلية وبهمية من أيون هنا الناس وقت ترضي الصغير وسط المجتمع أو حتى في الأماكن العامة.
1: السابقة وتقريبا 24 دقيقة داخل الاستوديو أنا راديو تشاد نتابع لكم بنشط الأخبار في أخبارنا هنت الجواجر كمان الملمات هنت التعارف هل قايم بها المندوب العام هنا الحكومة الجديد في جنبنا كليما السلامات أحمد شواروزي قاعدة تتواصل اليوم كان قبل التاقم عن المحكمة الكبرى عن مدينة أم التمان وشكر الدور عن القضية القديم بالأبو في حلين القضايا والشرعي ورقم الصعوبات وبعد ده كمان قبل المير عن مدينة مدينة أمتيمان ومساعدينها. في خلال المقابلة كمان كلموا أيضا بالجهود القاعدة تسعية الميري هنا أمتيمان والرغم من الموسم على الأمطار ورغم عن الإمكانيات المحدودة لأن الميري ما عندها معدات بالكفاية وشكرهم بدورهم ده وقال كل الصعوبات اللي هم قاعدين بواجهوها والطلبات اللي كان قدموها كمان بلقوا لها حل في الأيام الجاية. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح من مدينة أمتيمان. في أخبار انت الرياضة في الاستاد أنا مرشال أنا جات أنا منجفة رشال إدريس دي بي إتنو أنا منجفة بقد مباراة أمس مباراة كان بين الأسبيسي هنا تشاد ونزيرة كوروكو هنا كوت ديفوار ده في تار الجولة انت اللي تجهز لكاس هنا الاتحاد هنا إفريقيا ولا مباراة كمان كملت بتعادل 2-2 انتظارا للمباراة انت الدور هنا الإياب. كذلك قبل شوية كان كملت المباراة في الاستاد هنا المارشال إدريس دي بي إتنو هنا منجفة المباراة اللي كان بيجت أم بين فريق هنا إيلون إف سي وسيداما إيلون إف سي هنا تشاد وسيداما بونا هنا إثيوبيا والمباراة كملت بتعادل 0-0 وده في إطار التجهيز الأول لدوري هنا أبطال هنا إفريقيا. المباراة هنت الإياب كمان تكون في إثيوبيا ده يوم 12 من شهرنا الفوقنا ده سنوي كويان كريو الساعة 7:27 داخل الاستوديو من راديو تشاد نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشرة الأخبار اللي ماشية. شكرا لكم انتوا القادرين تتابعونا من مدينة أمتيمان من حراس مانجا ومن بار أزوم ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشرة الأخبار اللي كان جهزوها أسرة التحرير تيت إخراجنا عجيها وبيب أمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أباكي أرقدو أو قيلوا بآخر

شكرا الفنان آدم قاسي صراحة. خلينا نبقى زي البخسة مع اللبن، أخوان ولدا بعيد ولدا قريب، دقى بلدنا ودما مننا ودما فينا وأنينا وهم لا لا لا أنينا تشاديين نقود زي البخسة مع اللبن، أمنا تشات وأبونا تشات نعيش بمحنة ومحبة وأخوة زي أنا أبهتنا زمان. وحتى الهراتين والبقارة ده بنطي غلة وده بنطي لبن، دي بلنا تشات ده الكرم وده الشيم المعروفين فوق أنينا تشاديين. شكرا آدم قاسي. نقل لكم البلاغ أنا أفوانا الوفا ده قرينا قبل الأخبار ونكرره إن شاء الله، لأنه ما في بلاغات اليوم بلاغين بس، وايت أنا الكدسر وايت وفا فقط. بلاغ أنا وفا دليقي موسى جبرين بشارة جبرين اللوان عبد الكريم جراد هارون جبرين محمد جبرين القوني أبخريس أتيم بركة دناء أدوم أمر بلام بركة جرات بلام جبرين ديدان بلام محمد أبكر بلام حامد موسى حسيني أدوم الوكيل حسن راتب عبد الرحمن محمد أدوم يوسف يايا أمر أمر أبكر ديدان أبكر ممدي موسى جدة أدوم دقم أبكر محمد طاهر جيم عبد الرحمن باب الحاج الحاج أدوم الشيخ بشير مناني الوكيل جدة بركة بلام عبد الله عبد الرحمن آدم عمر آدم بلام جدة عمر بلام جدة حسيني بلام سليمان بلام جبرين جقة بلام موسى كوندي بلام أبا أجي بلام أبا إيسا بلام حسن آدم بلام الحاج عثمان بلام توم الليكيم بلام إيسا بشير بلام باسا بلام الحاج أبكر بلام قنبو جبرين دليقي حامد محمد موسى دليقي عبد الله كليسم دليقي أبا زين حسيني الحاج محمد قجيجي بلام حسن يعقوبة دليقي خليل جبرين دليقي موسى بكوري دليقي هارون أخي دليقي ديقي دليقي أبا دليقي محمد إيسا أدا دليقي موسى أبا كيلو دليقي رمات قنبو دليقي رمات حسنة دليقي إركال جبرين دليقي جابر جبرين دليقي محمدو دليقي حسن إدريس زكريا دليقي محمد إيسا صهيبة دليقي عبد الرحمن مكينة دليقي فيصل جدة دليقي صاب الله عبد الكريم دليقي محمد إجلا دليقي إبيت محمد دليقي سيد النايم المير محمد إبراهيم الصيام المير جمال يحيى موسى المير جبرين عبد الكريم المير محمد حسن قلديمة دليقي إدريس حران ديبيتي محمد توغوي ديركتير دينا يحيى تيراب الكونسيي عمر محمد تقنا الكونسيي إدريس موسى دكتور أبكر علي الشيخ إدريس البلامة الشيخ عبد الله الشيخ حسيني حسن عبد الرحمن الشيخ جدة محمد الشيخ الدنة الشيخ جدة دشوش الشيخ حسن متر الشيخ أبوي حسنة الشيخ محمد حسيني الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ جبرين انكتري الشيخ خرسة محمد الشيخ اللوان حسيني الشيخ مبدي الشيخ الشيخ جبرين آدم مكودي الشيخ إيسا جدة اللوان حسن عجد اللوان كمسور مجابو اللوان عمر القاضي عتيم اللوان كشلة الندنيني اللوان إدريس إبراهيم اللوان ألك جدة الحاج محمد أمداي بلام ميمرة جدة آيلة ليمان بكر بلام بشاري ليليف رماد محمد وكل أسرته بلام محمد آدم وبلام صالح إجيل وكل أسرتهم بلام خلاص وداها وكل أسرته إبراهيم محمد وكل أسرته آيلة أمر الفضي آيلة تكركور دليقي آدم عثمان دليقي سيني هارون دليقي بكاكا دليقي سيني بكر دليقي كوتي دليقي الحاج الجوفرنر حسن عبد الله بلام أنجنيايا علي عمر محمد الحاج صالح شيخ إبراهيم بلام عمر رمضان وأبكر دقرور لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناصر فيه الهلال ومجاورات ولكل الدليقيات وشيف دكاران العاصمة نجمينا
بوفاتنا أمم وجدتم دنغوسيا تيراب ماتت اليوم السبت والسرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في مسجد بكوما هلت الدليجي موسى جبرين على هل الله صبرهم والمرحومة الله اغفر لها ويرحمها الجنة الساعة 7:35 دقيقة نمشي لمكنة الفن أغنية حلوة نقول فوق مسار خير خارجة بيت ألي في الماجروية زارة بيت موسى في الماجروية هناك دبيتي خزينة جبريل من فرشة عليما يعقوب هزاز ماجور سوريا قاسم جامعة من أحمد سلباشتي الجيمة كونتينر رماد عبد الكريم كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد وما ننسوا الرئيسة عن الإزالة الوطنية التشادية وكل الأعضاء من جروب غاديو تشاد جوائر الشمو آدم جروب غاديو تشاد ونما لزاس ونما فوق في الراس كابين تكنيك

بعد الأغنية الجميلة نمشي للفنان الشاد الكبير الراحل إيسا موسى، توفى تقريبا من 82. هدية خاصة للأضاهنة جروب هاتشات ونمال عزاس ونمال فوق في الرأس القادم بتابعونا من 23 ولاية دائما قاعدين بهتموا بسم الإزاء الوطنية. الأغنية الجاية دي هدية لكم كلكم كبير وصغير في أي مكان في تشاد في مختلف الكارتيانة مدينة كسر الكاميرونية الجميلة. الفنان إيسا موسى هدية خاصة لكم جروب غاديو تشاد أونامال عزاز أونامال فوق في الرأس. المستشار عبد الرزاق عبد البنون بدوي، الرئيسة جوار الشمو آدم، طاهر درمة، منصورة حسن بنت أمدو، أنتوني شيشة، معاوية داود، فاطمة زارة مؤمن أفزاد، هرم آدم الصغيري، ناجي مويس من بنغور، ناس أبشي، ناس مندو، ناس مونغو، وناس الدبابة. كلكم نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية تشادي.

الخيلة والرادة تسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة وخلي بيشانة لدربك شايلة وخلي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوفك

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة للفنان الشاد الراحل الكبير إسا موسى، كمان نلقوا الفنان الشاب الشادي محمد علي درسيلة دمب جويا، البيتشي فرير أحمد القوني جدة، والوالدة توما بشارة خريف، القوني مومن أبكر وزوجي الجكاكا وزوجة هناك من قلمي، القوني محمد حامد القوني والحاج. نقول فوق مساء الخير لكلو بيت حسن وبيت فنداسي، جنرال عبد الكريم حسن قرقورة ونسوان الأربعة، وما بنسى صاحبي ورفيقي كمان الكبير صبرا بيتين عمر سمعين ديكو النور. كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو الشات، الرئيس أخي بيت قجة وكل بناتها من أبجوغانا كبير جيمة شيني ولد الأمير. نقول لكم متابعة حلوة من غاديو الشات.

بعد ما سمينا الفنان محمد علي دارسي لدمبجويا نمشي هناك في كونغو ديمقراطيك زائر سابقا. الأميرة البرنسيس الكبيرة بيليا بيل هدية خاصة بلاتفورم الكلمات. دكتور حسن أسبرو وكل جمعيته, ديركتور حسن جيدلة وكل جمعيته, ناسان اللام جام, دكتور حسن ألغوني وإيالة هناك في مدينة كوسير الكاميرونية مع الأبا, وكل الناس الكبار والناس العزاز, جبرين سورتو, فاطمة سامبا, هارون جاكسون, نوري والإنة, كلكم نقول لكم متابعة حلوة جانانا كابين تكنيك.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم كتكنا نخلو بكنا اللي زملان بيجي بعدنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميلة بشير تليفون بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة ديليجي حسن أليفة في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الجميلة ديزيم ديليجي سانوي كيوان كريو في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانته وما مشينا لا ماجي نلم معكم أم باكر الصباح من الساعة 8 لهدي الساعة 10 أرد بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله من أنجمينا. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. اختتمت بفندق راديسون بولو يوم أمس أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا. ترأس مناسبة الختام منسق المشروع الدكتور تشاري تيونام. عبد الكريم عبد الله هنوى فيه المزيد من التفاصيل.
2: خلال 5 أيام من أعمال ورشة العمل لتقييم النظام الوطني لمختبرات الصحة البشرية والحيوانية، ناقش المشاركون في الورشة مواضيع مهمة تنصب في تحسين وتطوير المعامل ومختبرات الطب البشري والحيواني لدول غرب ووسط أفريقيا. الكلمة الختامية للورشة ألقاها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا الدكتور تشيري تيونام، الذي قال بأن الورشة تندرج ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا للإصلاح العام لمجال الصحة على مستوى المنطقة والحد من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان معا، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة من النتائج والمعلومات التي تلقوها في خلال الورشة بقية تطبيقها على أرض الواقع، مضيفا بأن الوضع الصحي العالمي دون الإقليمي بات يشكل خطرا للمجتمعات، لذا يجب تضافر الجهود لأجل توفير المختبرات والمعامل الحديثة للكشف عن الأمراض، علما بأن الورشة جاءت بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع أمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا.
1: نظمت جمعية مستقبل الشباب بتشاد مؤتمرا نقاشيا بمقر العلماء مساء أمس تحت موضوع دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد. هذا المؤتمر النقاشي شهد حضور عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بقضايا الشباب. تفاصيله نتابع التقرير التي أعدته فاطمة عبدالله بوركو.
3: دور الرقمنة في تعزيز التعايش والوحدة الاجتماعية في تشاد، كان ذلك هو موضوع المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية المستقبل الشباب في تشاد لهدف مناقشة عدة مواضيع الشباب كقوة أساسية في مواجهة التماسك الاجتماعي في عصر الرقمنة الحديثة. هذا وقد خصم المؤتمر إلى محورين أساسيين. المحور الأول تحدث فيه كل من إدريس موسى وبقيد أحمد عبد الكريم حول السلبيات والإيجابيات للرقمنة الحديثة، مؤكدين بأن الرقمنة تتيح للشباب فرصة التواصل والتعليم والتبادل المعرفة ونشر وسائل السلام ودعم ريادة الأعمال وتعزيز التماسك الاجتماعي. أما المحور الثاني فقد تناول فيه كل من دكتور علي عبد الرحمن حجار ودكتور يوسف أحمد تيار أن أهمية تشجيع الشباب في المبادرات الخاصة سيما الزراعة والثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والثقافي. هذا وفي نهاية المؤتمر قدم الحضور العديد من الأسئلة مثل ما هي أهمية التوعية وتأهيل الشباب في عملية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وما هي التوجيهات والإرشادات التي تقدم إلى الشباب من أجل المعاملة الجيدة للتكنولوجيا، وكذا كيفية تجنب الأخبار الكاذبة والابتعاد عن خطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني. حيث قام المعتمرون بالرد على التساؤلات المقدمة طالبين الحكمة في معالجة الموضوعات عبر أداة التكنولوجيا بغية إرسال رسائل السلام والعافية والتعليم والتعلم، كما شددوا بضرورة تحمل السلطات المعنية مسؤولياتها بتنظيم ومراقبة هذه الأداة من عجل الحفاظ على سلم الاجتماعي والأمن والاستقرار في البلاد، لأن المشكلة لا تكمن في الرقمنة نفسها وإنما في طريقة الاستخدام الجيدة لها.
1: وفي التقارير الذي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية تناولت اليوم عز علي علوم موضوع الرضاعة في الأماكن العامة ونظرة المجتمع للأمهات المرضعات. نتابع.
4: هذا الصوت يؤكد للأم رغبة الطفل وحوجته إلى الرضاعة الذي تعتبر الغذاء المثالي الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل وتقوية جهازه المناعي، كما أن حليب الأم يمثل معجزة فريدة، فهو يتغير تلقائيا حسب عمر الطفل وحالته الصحية، إلا أن بعض الأمهات يواجهن صعوبات في رضاعة أطفالهن في الأماكن العامة، حيث تجد الأم نفسها أمام خيارين: الأول إسكات الطفل، والثاني نظرة المجتمع. هذا ما أكده بعض المواطنين.
5: أبينا أنا زمان المرأة كان مرقت شيا، يعني راقت شيا جات صغير يبكي ده أولا بأولا اللبن ده تمرقة تخسلها عشان يبرد شوية دابت رتل الصغير، وأبينا أنا أستاذ داني شوفو ده مرة ماشية بطولة بس تدي صغير يشرى في بكان ناس قاعدين كثيرين كل هما لما صغير بقى تردي بس يعني ده أنا كان شوف شيء ده ما كويس. أما أنا زمان برد الصغير قلا الله فايدة بدلو في الصغير بخطوة تبردو
6: لأن شنو ما عدل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تنستر، واللبن ما صغير ده مرات ده بس يسبب أمراض للإيالة ناس قاعد في قوة مرات ده مرة هي رايخ موخرة لبدل التحصيل دي ده قبل تنتيل السخر ده ما تسي كيف بس يعني في وقت أنا بس مرة تمرقة تنتيل السخر ترك حاجة يسبب لا يلا أمرها تسا مرة بوجين راسة بقارة ما ينعرف ده كل منه ما دل دول بس
7: سخر يردو في لب الناس كده ما يشابه هو ما أدل هو ساخة وبتنسل تئن أن الناس ما أدل سخر سخير ده يردو رات تمشي بنص تحصيل لبنات تنتيل سخر يرده
8: ما أمها ما حنونة سخر كان جاي يبكي ده خلاص هي يعني كلها عازية ولا قاعد في قدام ناس كل هي ما تفكر كتر إن ولا شنو تركت مرقة يودا التنتي لو ليه هذا اللبن يشرب نطلب من أخواني الأوين وأمن إنهم لفاي إنهم ترى كان يوم الله سخيرات يدور تنتي اللبن ده خلي كان بترى هناتي سيدة كان بلفاي هناتي سيدة.
4: إن رؤية الأمهات يرضعن أطفالهن في الأماكن العامة هي دعوة للمساهمة في تغيير نظرة المجتمع وإعادة ترسيخ الرضاعة الطبيعية كفعل بيولوجي يهدف إلى تعزيز نمو الطفل وليس أمر يدعو إلى الخجل، لأن الرضاعة الطبيعية لها تأثير على صحة الأم والطفل. هذا ما أشار إليه أحد المثقفين.
9: إرضاع الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم والطفل وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات.
4: من ناحيته الأخصائي الاجتماعي أرنو نجمبي قال إن الرضاعة حق مشروع للطفل في كل مكان وزمان، إلا أن بعض الأشخاص المتأخرين في الثقافة الاجتماعية لهم نظرة خاصة حول الأمهات المرضعات، معتبرين أن إظهار جسم المرأة هو خطأ كبير. كما أوضح الأخصائي الاجتماعي بأن الأم ليست بحاجة إلى أن تظهر جسمها ولا جسم ابنها، لكن هدفها هو إشباع حاجات طفلها، لذا يجب عليها استخدام الوشاح المناسب أثناء الرضاعة أو ارتداء الملابس الفضفاضة ذات الأزرار الأمامية، وذلك لتجنب الإحراج أثناء الرضاعة في الأماكن العامة.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير وفي إطار الدور التمهيدي الأول لأبطال إفريقيا، فقد شهد يوم أمس ملعب المشير إدريس ديبي إتنوبي منجف مباراة جمعت بين فريق أس بي سي مع ضيفه كوكوروغو الإيفاري التابع لدولة ساحل العاج. تفاصيله مع حسن موسى حسين.
10: شهد ملعب مارشال تشاد مباراة جمعت فريق أس بي سي التشادي ونظيره فريق كوكوروغو الإيفاري. منذ انطلاقة المباراة فرض فريق الإيفاري سيطرته على مجريات اللعب من تنظيم جيد الضغط على الدفاع التشادي ليتمكن من افتتاح التسجيل وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بهدف مقابل صفر لصالح فريق كوكوروغو. وفي الشوط الثاني عاد فريق أس بي سي بقوة وظهر من قبل اللعب اللعيبة أكثر حماسا وفعالية ليتمكنوا من إدراك التعادل قبل أن يضيفوا الهدف الثاني، وتبقى النتيجة لصالحهم 2-1. ورغم الاقتراب الفريق التشادي من حسم المباراة لفريق كوكوروغو، ضغط حتى الدقائق الأخيرة ليتمكن من تسجيل الهدف التعادل لتنتهي المواجهة بين الفريقين 2-2 لكلا الفريقين. وعقب المباراة أشاد مدرب فريق أسبيسي طاهر جارديا برد فعل اللعيبة بعد البداية الصعبة، فيما عرب مدرب كوكوروغو دولا سندا تحدث عن قدرات فريقه على العودة في المباراة، وينتظر أن تمنح مباراة الإياب المقررة في 13 سبتمبر للفريقين فرصة جديدة لحسم الأفضلية ومواصلة المنافسة.
1: بهذا الخبر الرياضي مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 41 بعد 11 داخل الاستديوهات الأخبار. تقبلوا تحية الفريق العامل للتنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجيدي روغابيرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة تشرنا.

karabar da ladi tumut kurma isami man harfu inti ga ke bazu wata tag mashi adil ambakir talaf allon mashi adil ambakir talaf gata kun mulukar kanji ambakir surundu min surundu battare jab garak surundu balamili shakol wai sai khayyar bas fi am kun talaf adil ma gadir adalta dawai naji fi kalama na ihtiram gata haji fi respect ko yaran hasara wala gilla tarabtar hukan dan mafajura da haba gulit inda seza kinza rasa malan kindin chip shala shashir dol bongo dol huga en ramishil jamur ga hamir ngi te gol huga hamir ngi inda arab bala raya razi ya shakhal gum ngai ngi mil projecteur bas ihtiram ana iyalda ana gan shi fa rafi wakki dana aadad wa taqalid ana la shay wadin gassar gay dis iyalada ge murgo min dir zaman da salatu maghrib da intu gairin bet indukum ajus geede ka ket kum geede kam amukum abukulu no somalene titime no somo histoire ana zaman jiddak filan ke jiddala jiddale filan ke lakin hassa kan dakhal bet ammi geere fi tiktok aboy ga fi facebook wa yarad bena kan gay laboji nanum ge wandis manar ma fi mishil akulu sabunu gum mo gadin ya tukon muhabbin ma khalas turas wadar aturas wadar tara hu dakhal fi nugo ke wa arina garu dafunu zaman kan garo gabu tahuru sakhir bas kan simita gal dawul rajil gay tahuru fi bardaida banat kan mashin bisawo kul ammi gur zaman masarif da zidi le fuk 40 50 kan ma kare yala na tahuru da kan korboni ma indi gurs tawali entuwa bile mashi kan ma inda 10 20 ma no khallo tama sakhafa rajat shunu wadara jirat kare enna ma shifa inti kan gay kulu jirarak dani taarudu taridin wada laati sajira bugo yala da ku dakhal beni lakin allum kan tarata jirat ana narum illa kan rajilanak talata wari tagabbil balaya ha paske hu yarfa da turas hagira wa sakhafa hagira ma ba asir shi naji fi arus arus ana zaman da kan gano sumura simina katir ma hidirna gal arus an ku zara dar barfu mashatalti mashita arus zata gal khashuma inda tamru halawa ha almaralti barida li arus zata kan maral gere fi bet min gamba da wa ma garata li rajila uf wala rafallo idan allum arus yum arusata alo ana je salo gere be arjani khashum salo da ayye isita ba mashi salo duniya kullu shifa bada gal kai so sabat sabat kan galo da inti million galo ga ya khudu kile filanda sunun ki kulma ga shufu khalli enki gabu no suban ki yujbi ihtirami dori fuku enki shufu allam aruz yama shelinda ka shifta bisera ma fannani tarita ka waka porfala be da rofala kuli mat sege ta zugula shampu shufu shara da jerit o yama sabat ga du fuku ina ya jama ayi shay fi duniya takdar tibiya be gurs lakin turaz da ma bimba ayi shay kam inda objet valer no shuri chakki malakin turaz da magayin chakka aina kam da mina turaz anana ya tuji dum malena sabat zaman inda da sin muswak tashifa mara mara il korbo muswak wa jar da bazar yani imash kulu halu allon gal bir rofa nana sara dor gedin gintam gato ma irifta aina begina india ما عرفت بيجينا من نسارة حس كده أينا مخلبتين سخافة الجفرز نرشينا توندول توندول توندول توندول سبينا وإذا كان قاعد يمشي أول خمسة كل عشرة خمسة ما تقدر من كثيرة تمشي تأربة بس أنا هالو ليدا سخافة هنا أنا ركن قبل ده الرسبي كله نرجو قاعد فيه بس سخافة ده ده بلاي ده زمان ده أكل ده بلاك مش هتبي ده رفيق كوت الجناس في ده بلاك إيه أنا خارم مالك في بيكور في بيدال ده تأكل أشياء كان قاعد لابور أي أب أنا نام كان جاي ده نعرفه زي جال جاي جيبه نروح معين سبعة ستة نجي نرجو أب بانين لاعو بنتين نمشي نرجو أب بانا ده نمشي نرجو أب بانا ده نمشي نهاوغو فامي ده كومبلي مشيلا إنت كان قاعد بيد أنا فلان قتلا بعرفه قاعد بيد أنا فلان قتلا لكن اليوم بتن ده حاب شو خلوه جم مرق لين تيجي تلقى جب بالكابين تلفوني يالات يدوم كاتورزان دوزان أمس فيلر كورشيت زيارة من خمسين ستين بالتليفون بتشيك chikip chikip chikip min 18h jusqu'à air kan nam shalay mish dal correction une heure be 20 wala be 30 kullu ma nunu mun gumura wajaras jerit gemur fi chat abahat fatu win amma hat fatu win ha allum aruske bushulu ke bas bodo beta bodo sor arus khalik 40 yom bedda kat koti anu kullu ma taarfa semina gal arus wede gal ge wodora taarfa ma ina ina indina adad wa derner gal ge shulu arus khala shofer da kullu akun rafiga khala kafi ora ma kamalo ma shi khain tiga ta jallum sa kam garaji desert tam de shira arus ko khala burman num num feena ra ma shara arus darim ta wadder lum a lufu beina haugo lufu beina haugo khalas alle barik zara dal gerim bor khalas kam ma fina yanu gabulo bas kanselena subur be gubaro teb ga abiyat ke bi shirke ina adu rajila ira senare mi josifna bas to ko min jibal gana haugo ala arus rak ter kala fete beina da premium porto ra khallu deuxième porto a troisième da bas kan da khaltu ra khala da bas bedda sahafa kammal ha عشان نعرف نجي نلقى نسجل سميته هنا ريسبي ما في سميته ثقافه ما في مي كله كان قلت انا هجي لكم ده تمير اجينا كتير دونك نوقف في لكم هنا مي درنا مساج غير شغل جاي ودي الثقافه ده الولدون اللي شفنا منهم ثقافه لكن انا سمينا بس براتيكي ما كده مالي هنا شفنا ده واي مظلومين في دوال هسه جاي جمره هم ده ماشيين في تاريخ اخر سافدرك التليفون بس ليس خير يقرب في دين ده اكبر دنجي خطوره للاسره كله ماليه سوسيتي كومبلي ان دنجي و ابهد ما امهات كان غيرين في بيت دخلوا تليفون كشي كي جالو يال دون نسمم جالو مون نسمم حجمم ها ناس بس لا بوغا سخير الدادنا غمرا ان حالنا اوين اوين والله سخير رغي يريد خو من اوين مال